عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ.

آن الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

الدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتيارية.
2: أن تضع نفسك
3: ماذا أراد تريد أن نتبعها؟
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
1: وابتعد عنا.
3: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

الإمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

يقتل البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الخيمة 88 فاصل 5
1: إمارات FM
0: تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة، يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: وناسه صح؟
1: احبها واحب اسمعها. امارات
0: اف ام،
2: بلاد الخير. كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء احمد اللوغاني.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية بإدارة الدكتور وليد سيد. نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
4: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: التضحية
6: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
5: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
7: أولي بأمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
5: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه. هذا ولد

0: عندنا، هذا اللي ربيناه.
1: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. بان هوم.

يسعد صباح كل من يسمعنا اليوم عبر أثير إمارات اف ام في برنامج أحلى صباح. هذا البرنامج اللي طلع عليكم يوميا من يوم الاثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 الصبح، أكيد عبر أثير السعادة أثير إمارات اف ام. بكون معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، لكن دائما وأبدا نبتدي حلقتنا بكلمة للوطن. في كل زاوية من زوايا حياتنا في شعور ثابت ما يتغير، شعور اسمه حب الوطن. الوطن مو مجرد أرض نعيش عليها، هي هوية، هي انتماء، هي أمان نحسه حتى في تفاصيل يومنا الصغيرة. هو المكان اللي نتعلم فيه أول الحروف ونكبر فيه ونحمل اسمه في كل خطوة نخطيها. دائما يظل في القلب حاضر ودائما موجود هذا الحب. صحيح ان الكلمات هذه ما توفي حقه، لكنها دائما تطلع من القلب. حب الوطن مو بمجرد حكاية أبدا، ودايما نقول إن ترى إلا دار زايد لا تقرب حماها.

0: أم صح صح أهنيك.
1: هذا صباح بيبي بيبي
2: عند الإشارة.
1: عند الإشارة
0: وكالعادة نبتدي أولى فقراتنا فقرة عند الإشارة. معانا عبر الهاتف النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. يسعد صباحك بالخير النقيب منصور.
3: يا صباح الخير والنور والسرور أختي وردة.
0: حياك الله أهلا وسهلا يا مرحبا.
3: الله يحييك ويبقيك يا رب.
0: يلا طمنا النقيب منصور عاد.
3: حاضرين أختي وردة بس سمحينا في البداية نصبح الأخوان العاملين في إذاعة إمارات FM.
0: نعم.
3: وكذلك جميع أخواننا المستمعين لهذه الإذاعة المتميزة ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإشارات المرور فيما يخص حركة السير والمرور على طرقات العاصمة أبوظبي. أختي وردة لهذا الصباح أبشرت الحمد لله الحركة السيرية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية طبعا باستثناء بعض الطرق الرئيسية التي تشهد كثافة مركبات وازدحام مروري في ساعات الضربة الأولى من هذا الصباح، وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقبرة المصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي نفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقبرة، وكذلك على طريق الروضة للغادم المصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبو ظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحل باتجاه الداخل، وأخيرا شارع محاول بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم الحديث وياكم طبعا نتمنى من الأخوة السائقين التقليل من سرعة المركبة والانتباه عند اقترابها من الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو عند قيادتهم في الأحياء السكنية والطرق المحيطة بمناطق المدارس، وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مستخدمي ومركبات الطريق. طبعا هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة السير والمرور على طرقات العاصمة أبو ظبي لهذا الصباح. في الختام كل الشكر لكم الطاقم عمل إذاعة إمارات FM ولإخواننا المستمعين وكذلك قائدين المركبات اللي نقول لهم درب السلامة وتوصلون لوجهاتكم سالمين غانمين بإذن الله، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
0: يعطيك العافية. إذا كان معنا عبر الهاتف النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، أكيد درب السلامة لكل من يسمعنا.
4: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
5: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو.
4: عيش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.

0: freedom.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: احنا صباح على تيك توك لايف، هناك
1: بتلقانا
0: شير هوانا. احلى صباح هذا مكانك، يسعد لي صباحك. سين جواب.
2: جواب
0: صباح الخير ايضا على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف، ونصبح على كل من يسمعنا اليوم عبر اثير امارات اف ام. في فقرة سين جواب راح نسألكم هذا السؤال: كم مرة طلعت من البيت وانت مقتنع انك 100% جاهز، وبنص الطريق يجيك احساس غريب، احساس ان احس ان في شيء ناقص، احس اني ناسي شيء؟ ياكم هالاحساس من قبل؟ ترجع تفكر تلفوني وياي، اوكي المفاتيح وياي، المحفظة وياي، تفكر تفكر تفكر الا وناسي شيء، ويوم تتذكر الشيء اللي ناسنا هذا الموضوع ممكن انه يعني يقلب مزاجك، يقول يا لي ارجع الحين لين البيت اجيب هذا الشيء وارجع. فسؤالنا لكم اليوم مستمعينا: شو الشيء اللي دائما تنساه وانت طالع؟ هذا الشيء اللي دائما يعني حتى اللي حولك حسوا بهذا الموضوع، صاروا هم يذكرونك، ها شليت وياك هذا الشيء؟ خبرونا على التيك توك لايف في مرات اف ام او على الاسمس 3666. خلونا نشوف مشاركاتكم على التيك توك لايف. يا سلام حلوة هذه يا دي. دي تقول نسيت نفسي في البيت وما داومت. هي والله رميثي يقول وايد ينسى، خصوصا يوم تكون ماسك الخط إياك هذا الشعور اللي فعلا أنا أحس أني ناسي شيء، وتتمنى أنك أنه بس شعور يعني مو بشيء واقعي. أوكي. اكثر شيء تنسى شو؟ ار او يقول بطاقة الدوام، تصير فعلا. ام يقول مفتاح البيت يخليه دائما في السيارة او ينساه في السيارة.
1: سين جواب.
0: الفون من بشرة. أمجد يقول مرة طلعت نسيت جوالي، حسيت كان قلبي بيوقف. يا ساتر، عاد نحن صدق ما نقدر نطلع بدون فوناتنا. رميثي محفظتك. فاطمة الزعابي حياة الله تقول كل اثنين أحس طالع وناسي شيء، كل بداية أسبوع تحسين بهالشعور؟ خبرنا يلي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا على التيك توك لايف في مرات اف ام، شو أكثر شيء تنساه؟ أكثر شيء يعني دائما وأبدا تنسى، يا في البيت أو حتى يوم تكون طالع تنسى في محل من المحلات وغيره، تصير هاي الأشياء الصراحة. بشرة تقول غالبيا الشاحن. اتش ايه كل اثنين احس اني انسى عمري في البيت. البوك

0: على تيك توك لايف اكيد نقرا دائما وابدا مشاركاتكم. اكثر شيء تنساه في البيت او حتى لما تكون طالع، هذا الشيء دائما تنساه؟ اغلب الناس تقول تليفون، لانه فعلا اكثر شيء اصلا يكون ويانا في كل مكان. شنطتي دوم انساها. مشاركة على تيك توك لايف. الساعة من ام اي صح، مرة نسيت تليفوني وكان في جيبي ورجعت البيت ادوره. من ابراهيم. او عاد هاي الحركة فعلا تصير والله، تقعد تدور مثلا نظارتك اخرتها انت لابسنها.
1: سين جواب.
0: ولا تقعد تدور جهاز التلفزيون اخر شيء بايدك. فوايد وايد تصير هالمواقف فعلا. النسيان شيء طبيعي يا جماعة، كلنا مرينا فيها في هالمواقف، لكن النسيان المتكرر لنفس الشيء هني هاي مصيبة. لازم دوم تذكر نفسك فيها. انزين الأغراض هذه اللي تنسونها في البيت ولا في أي مكان تروحونه، تهديكم هاي الأغنية. خلونا نسمع الأغنية شو تقول.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة.
6: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة. الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
7: إذن نرجع لموضوعنا في فقرة سين جواب. أكثر شيء تنساه ونطالع من البيت. خلونا نسألكم أيضا هذا السؤال، هل أنت من الناس أو النوع اللي إذا ناسي شيء ترجع له؟ خصوصا إذا كان في البيت، يعني هل راح ترجع الدورة ولا لا؟ ترجع تيبة وياك ولا تقول عادي يعني أنا بكمل يومي بدونه عادي؟ ولا على حسب الشيء. أما 24 يقول أرجع، لو بإيدي أكيد برجع، يعني على حسب الشيء. حلو. كل شيء عادي إلا الجوال من ماجد، يعتمد على أهميته. أكيد برجع. أوه الهوية بعد مهمة، الهوية مفتاح السيارة أكيد بيرجعك. إذا مهم بترجع له. حلو، على حسب. إنزين، غير التليفون، شو من الأشياء اللي ممكن إنك ترجع لها؟ هل بالنسبة لك مثلا الشارج، الشاحن على قولتكم مهم، ولا راح تاخذونه بس خلاص يعني راح تشترون من برا ولا انكم ترجعون؟ الميك اب، البنات كاتبين هنا على تيك توك لايف، الأدوية والسماعة أهم من البوت. إذا مو مهمة أرجع بس أحس راح التعليق. أوكي، فبالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم واللي تابعنا أيضا على التيك توك لايف، شو هي الأدوات أو الأشياء اللي مستحيل أنك تكمل يومك بدونها، لازم أنك ترجع لها؟ في دراسات في علم النفس تقول أن الذاكرة القصيرة قصيرة المدى تتأثر بشكل

بشكل كبير لما نكون مستعيلين نفكر بأكثر شيء في نفس الوقت، وهذا الشيء اللي يخلينا ننسى الأشياء. أو لما الواحد يمشي على الروتين التلقائي هذا بدون ما يركز، ففي هاي الحالة الدماغ يعتبر بعض الأشياء واضحة فما يعطيها انتباه كافي، وهني تصير لحظة وين حطيت المفاتيح، وين حطيت الأغراض، لأنك دائما متعود أنك تحصل هاي الأشياء في أماكن معينة. دراسة ثانية من جامعة في بريطانيا تشير أن الشخص العادي ينسى الأشياء الأساسية مثل المفاتيح التليفون عدة مرات في الأسبوع، وفي أغلب الأحيان حالات النسيان تصير وقت الخروج من البيت أو حتى تغيير روتين معين. في دراسة نفسية تبين أن التوتر يزيد نسبة النسيان بنسبة أيضا ملحوظة، لأن في النهاية التوتر يشتت الانتباه. فمستمعينا، رسالتنا اليوم عن هذا الموضوع، أن أحيانا ننسى أو نسياننا يعتبر شيء غلط، ولا أن نحن مهملين، بس لأن حياتنا صارت سريعة وعقولنا لا إراديا مشغولة بأشياء مختلفة. يمكن الحل البسيط أن الواحد يهدى، يركز ويعرف شو اللي يبى وشو اللي لازم ما ينساه، وياخذ ثانيتين بس يفكر بالأشياء اللي لازم تكون وياه قبل ما يطلع، أو حتى يسوي روتين ثابت يساعدك أنك دائما تحصل كل هاي الأشياء. كلنا ننسى وكلنا نرجع أحيانا من نص الطريق، بس السؤال الأهم، هل أنت من الناس اللي دائما ترجع ولا تسحب على هذا الغرض وتكمل حياتك طبيعي؟ شاركونا على التيك توك لايف أو على الاسم 3666. نروح لهذا الفصل الغنائي، وليد الشامي، أغنية الفكرة، خلونا نسمعها.

0: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
4: في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة.
5: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
6: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
7: الحين أنت تسمع
8: أحلى صباح،
7: أحلى صباح.

آخر عدد. إذن مستمعينا، إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. أطلق مبادرة الفضاء، أطلق مبادرة للقضاء على العمى النهري تستهدف 7 ملايين شخص. محمد بن راشد، الإمارات دولة الخير في مكافحة العمى، تمكين البشر من عيش حياة كريمة. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، برعاية سيف بن زايد انطلاق فعاليات معرض أينس نار 2026 في أبوظبي 19 مايو.

لتعزيز الاستجابة للطوارئ، تم تزويد مركبات الإطفاء والإسعاف في أبوظبي بكاميرات ذكية. أيضا وكيل الذكاء الاصطناعي يعزز الجاهزية في شرطة أبوظبي. وتم تنظيم دورة للتحقيقات الجنائية لمكافحة التجارة بالبشر. عبد الله المري يشيد بكفاءة الأداء الأمني والخدمات الشرطية، 99.5% ارتفاع نسبة الشعور بالأمان في مؤشرات شرطة الراشدية. أيضا من العناوين، تعزز كفاءة الكشف المبكر عن المخالفات، أنظمة ذكية للرقابة المرئية على المنشآت الغذائية في أبوظبي. وأيضا مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إنشاء بنك وطني لبراءات الاختراع والملكية الفكرية الفضائية لحماية الابتكار. تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي، إطلاق دليل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتكامل مؤسسي بين كهرباء دبي ومحمد بن راشد للمعرفة.

أيضا من أبرز العناوين، رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. عبد الله بن زايد تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات بين الدولتين. عبر حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات، أبوظبي ترسخ ريادتها العالمية في التنمية الحضرية والمستدامة بإنجازات نوعية. أيضا الجناح الوطني يستضيف 418 اجتماعا، الإمارات تختتم مشاركتها بالمعرض الدولي للدفاع والطيران في إسطنبول. و252 مليار درهم مساهمة السياحة باقتصاد الإمارات في عام 2025.

ونذهب إلى صفحات الاقتصاد وآخر عناويننا اليوم في جريدة الاتحاد. شهد إطلاق مشروع نهيان بن مبارك الإمارات مقتصد عالمي أو مقصد عالمي للبناء والاستثمار وصناعة المستقبل. طبعا اسم المشروع Greens by Danube. إذن مستمعينا كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد.

0: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
6: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
7: وطننا أمانة، أمانة، فلنحافظ عليه. فلنحافظ.
8: تعال نايف وهالوقت من 7 لـ 9 الصبح، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
9: خبرونا شو حابين تسمعون من أغاني لأي مطرب من المطربين. شاركونا على التيك توك لايف إمارات FM، اكتبوا اسم المطرب واسم الأغنية وفالكم طيب.

0: تحبون تروحون الألعاب، الألعاب القطارات السريعة وغيرها من الألعاب المختلفة؟ طبعا جزيرة ياس من أكثر الأماكن اللي فيها حدائق ألعاب من كل الأنواع، حدائق مائية، حدائق حتى في فيراري وورلد، وأيضا حدائق مختلفة، ورن براذر وغيرها من الألعاب المختلفة. فلازم تستعدون وتربطون الأحزمة وتلبس نظارتك وتنطلق بسرعة 240 كيلومتر في الساعة خلال طبعا 4.9 ثواني. كل هذا وأكثر طبعا في فورمولا روسا في عالم فراري أبو ظبي في جزيرة ياس. هذا المكان فعلا موطن عفوا أسرع انطلاقة للأنفعوانية في العالم، تجربة مشوقة لمحبين طبعا السرعة، مكثفة كلها حماس في فراري وورلد في جزيرة ياس أبوظبي. اللي حاب انه يحجز تجربته اليوم يقدر انه يدخل على الموقع الالكتروني ferrariworldyasisland.com ويجربها ويخبرنا عاد.
1: حي هالصباح،
2: حي هالصباح ويا حي معتنا على إمارات FM.
3: ريبوت

زين بنشغل لكم ما حد يا جماعة. بس عاد اتفقوا على أغنية واحدة واكتبوا لي إياها على التيك توك لايف بشغل لكم إياها. ها شوفوا ها كل واحد فيكم بأغنية.

زين شفت أكثر عن حد هني كاتب طير الحمامي. خلونا نسمعها ونرجع نكمل بموضوعنا أو نبدأ موضوعنا في ريبوت.

عاد اليوم نرضيكم كلكم، حطينا الحين ثلاث أغاني لميحة حمد. أهم شيء ما تزعلون منها.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
8: لأنك واحد من نوفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. في أحلى صباح
9: مجتمعنا
8: مجتمعنا.

راح نخبركم عن الزهرة الرسمية في الدولة. أكيد كلنا نعرف أن الشجرة الرسمية في الدولة هي شجرة الغاف، لكن هل كنتوا تعرفون شو هي الزهرة الرسمية في الدولة، في دولة الإمارات؟ خلونا نشوف مشاركاتكم على التيك توك لايف، نشوف منو يعرف ومنو ما يعرف.

الشجرة الرسمية شجرة الغاف، لكن شو هي الزهرة الرسمية؟ وتتوقعون ليش اختاروا هاي الزهرة بالذات؟

0: مجتمعنا
1: مجتمعنا. ها رجعنا لكم مرة ثانية على التيك توك لايف. سؤالنا كان شو هي الزهرة الرسمية في الدولة؟ زهرة السامر هي الزهرة الرسمية في دولة الإمارات. فعلا كلنا نعرف أن شجرة الغاف هي الشجرة الرسمية، لكن وهي طبعا معروف أنها رمز للصبر والعطاء في قلب الصحراء. لكن خلوني أسألكم هذا السؤال، إيش معنى اختاروا زهرة السامر أنها تكون الزهرة الرسمية في الدولة؟ لأنها زهرة صغيرة ممكن نشوفها نمر عليها بدون ما ننتبه، لكنها تحمل قصة كبيرة، قصة وطن كاملة، قصة صمود، قصة جمال يولد من القلب. واليوم أكيد بنكتشف مع بعض حكاية هاي الزهرة وليش اختاروها أنها تكون رمز مثلها مثل الغاف. شو اللي تخبيه هاي الزهرة البسيطة؟ إذا سويتوا سيرتش راح تشوفون أن لونها أصفر جميل جداً، وزهرة كأي زهرة ثانية، لكن هذه تعتبر من يعني في سبب معين خلوها تكون الزهرة الرسمية في دولة الإمارات. طبعا تم اختيارها كزهرة زهرة أو رمز وطني لأنها مرتبطة ارتباط عميق ببيئة الإمارات الصحراوية، وتعتبر وتعبر أيضا عن روح هذا المكان والإنسان اللي عايش في هذا المكان. هذه الزهرة تنبت في ظروف قاسية وسط الحرارة والجفاف، ومع ذلك طبعا زهرة تعطي جمال بسيط لكنها دائما ملفتة، وهذا بحد ذاته رسالة. فليش تم اختيار هذه الزهرة بالذات؟ لأنها تجسد الصمود والقوة والتكاتف والتكيف، وهي الصفات تشبه طبيعة الإمارات وتاريخها، مثل واجه أيضا أهل الإمارات قديما من تحديات في الصحراء قدروا أنهم يتكيفون في هذه الصحراء ويبنون حياة مزدهرة. زهرة السامر أيضا تنمو رغم قسوة الظروف. مجتمعنا. تتميز أيضا هذه الزهرة بجمال شكلها ولونها المميز، وتتحمل أيضا درجات الحرارة العالية، وتنمو في بيئات صحراوية جافة. جزء من شجرة السامر تعتبر مصدر للظل والغذاء والنحل، وبالتالي لها دور بيئي مهم. غالبا يكون لونها أصفر ذهبي مائل للدفء، لون بسيط لكنه مشرق ويعكس حياة الصحراء. لو جينا نقارنها ونشوف الصفات الموجود في هذه الزهرة ونشوف بيئة الإمارات وأهل الإمارات، راح نشوف أنه فعلا موجود الصبر مثل ما تصبر هذه الزهرة على قسوة البيئة، موجود أيضا العطاء رغم بساطتها، وتعطي جمال وفائدة. الأصالة مرتبطة أيضا بالأرض والتراث والقوة الهادية اللي موجودة في زهرة السامر، حضورها واضح ومؤثر رغم بساطتها. باختصار زهرة السامر مو مثل أي زهرة ثانية، هي حكاية وطن تحكي عن الناس اللي قدروا يحولون كل التحديات إلى إنجازات، مثل ما تزهر هذه الزهرة في قلب صحراء الإمارات. يا سلام، فعلا وردة بلادي، يا جمال هاي الوردة وهذه الزهرة كل ما فيها.

0: في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
5: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك يسعد لي صباحك.

0: مستمعينا، هل تفكرون انكم تغيرون او تجددون المنزل؟ الحين هو الوقت المثالي حق هذا الموضوع، لان تنزيلات بون هوم الكبرى وصلت، واكبر تحطيم للاسعار من 50 إلى 90% من ارقى التشكيلات. كل اللي عليكم تسوونه انكم تزورون فروع بون هوم في الزاهية البرشة المارينا، او تتسوقون عبر موقعهم الالكتروني panhomestores.com، واستمتعوا بالخصومات والعروض. ام صح صح اهنيك،
1: هذا صباحك بيبي.
0: ظرف ابيض
1: ظرف أبيض.

بصمة وكرت. بصمة وكرت. في بصمة وكرت كالعادة نتكلم عن كل شيء يخص الدوامات، أي شيء يخص الدوامات. أنا في النهاية بصمة وكرت. فبالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا أيضا على التيك توك لايف، هل تشوف أصدقاء، لا لحظة، مو بأصدقاء، زملاء العمل تشوفهم أصدقاء ولا تشوفهم منافسين لك؟ وليش؟ ترى عادي يكونوا منافسين، منافسة شريفة يعني. أو تشوفهم هاي ربعك اللي ما بينكم تنافس أساسا. فاطمة الزعابي تقول موظفين فقط، بشرة تقول زملاء وبس، إكس زملاء فقط، مجرد زملاء ما في أي منافسة وكل واحد في مجاله، منافسين من مرتضى سباق. زملاء فقط، كل واحد بحالة أريح. من فاطمة الزعابي منافسين بصراحة. من سلطان هو صح الزملاء يعني ممكن كل واحد عنده وظيفته، كل واحد عنده شغلته، لكن في بعض الأحيان ممكن هذا الزميل يكون شخص ينافسك منافسة شريفة بس ما يبين لك هذا الشيء، أو أنت ما تبين له هذا الموضوع. في بيئة العمل أحيانا يجيك هذا السؤال الداخلي اللي ما له إجابة سهلة. لو كانت مثلا، خلنا نعطيكم مثال، لو كانت عندك فكرة أوكي، ممكن هذه الفكرة أنها تطور من شغلك وتطور أيضا من مكانك في هذا الدوام، هل راح تشاركها زملائك ولا راح تحافظ عليها لنفسك؟ وليش؟ أكيد أشاركها زملائي. سلطان أصدقاء وزملاء وإخوة، شاركها لشخص قريب.

0: بصمة وكرت
1: زايد تقول ما يستاهلون الصراحة ليش زايد
0: بصمة؟
1: فاطمة تقول المشاركة حلوة للاستفادة. هني نحن ما نتكلم عن المشاركة بس انك تشاركهم الفكرة وخلاص، لا، هني الواحد فعلا اذا عنده اي فكرة اول شيء يعني تكون رسميا فعلا فكرته، يصير يقترح هذا الموضوع للمدير وبعدها فعلا يقدر انه يشارك هذه الفكرة مع الزملاء اللي حوله. في حال يعني عكسنا الموضوع هذا، انك شاركت زملائك لكن قبل ما تصير تخبر مديرك او اطرش ايميل رسمي بهذه الفكرة، صارت بعض المواقف في ناس من او في اشخاص يعني انه والله هذه الفكرة تكون فكرة شخص معين لكن تنسرق، خلنا نقول شخص ثاني ينسب هذه الفكرة لنفسه ولا فاطمة الزعابي، خلنا نشوف رأي فاطمة في هذا الموضوع. نحن ما نقول إنه يعني كل الزملاء بهاي الطريقة تعاملهم، لكن الواحد دائما وابدا يعيش يعني يسوي الشيء اللي يريحه. انزين لازم تكون الفكره باسمي، مشارك على تيك توك لايف. روح الفريق الواحد من الرميثي، اغلب وقتي اكون مع زملائي سلمان اكس طبعا شكله ضد الموضوع هذا.

فبالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا أيضا على التيك توك لايف، تشوف إن زملائك في العمل تشوفهم أصدقاء ولا منافسين معك؟ في جانب من الجوانب، في ناس تشوف أن مشاركة الفكرة مع الفريق هي خطوة إيجابية لأنها تفتح باب النقاش، تخلي الفكرة حتى تتطور، في ناس فعلا راح يساعدونك في هاي الفكرة وراح تزيد روح التعاون. في جانب ثاني، ممكن ناس تفضل أنها توثق الفكرة رسميا عند الإدارة وبعدها تنشرها، مو من باب عدم الثقة من للناس، لكن حفظ الحقوق. هني حلو الواحد يكون يحفظ حقوقه بشكل رسمي. السؤال هني مو صح ولا غلط، كل واحد له طريقته وكل واحد له تفكيره. السؤال هني كيف الواحد يوازن بين التعاون وحماية الجهد الشخصي؟ لازم انك توازن بهذا الموضوع. دراسات في علم النفس التنظيمي تشير أن بيئات العمل اللي تشجع تبادل الأفكار وتحقق مستويات أعلى من الابتكار، في المقابل في دراسات ثانية توضح أن وضوح الملكية الفكرية للأفكار داخل العمل يساعد على تحفيز الموظفين ويزيد شعورهم بالإنصاف. في النهاية مستمعينا، أكيد كل واحد رزقه موجود، ما حد راح ياخذ رزقك، كل واحد أكيد له شغله، له طريقته في الشغل، فلا تفكرون التفكير السلبي دائما، خلكم دائما متفائلين، تفكيركم إيجابي مع الزملاء في العمل. خلونا ناخذ هذا الفاصل مستمعينا، وأكيد راجعين لكم من بعد هذا الفاصل.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: الحين انت تسمع
6: احلى صباح،
5: احلى صباح

0: مستمعينا، الدار العقارية في جزيرة ياس والشعار يختصر كل شيء. عش في عالم من الدهشة، حدائق مخصصة للاسترخاء، سينما خارجية ومسبح انفينيتي كجزء من منزلك، وشقق من استديو إلى 3 غرف نوم. سجل الآن عبر الموقع الإلكتروني dar.com/yaspark-place. ما صبحوا عليك اليوم؟
1: تستاهل منا تحية ولك أحلى صباح. أحلى صباح.
2: ظرف أبيض.
3: ظرف أبيض.
0: في لحظة بسيطة، كلمة واحدة ممكن تغير يوم كامل، ممكن ترفع إنسان من الداخل بدون ما نحس، ممكن في نفس الوقت تكسر فيه شيء بصمت. مو كل الأثر يكون واضح، في كلمات صحنا كلمة واحدة لكن أثرها جدا كبير، تبقى عالقة في المخ، في الذاكرة، نرجع لها بكل هدوء في كل وقت، ونحس شعورها في كل ظرف. أكيد مرت عليك كلمة في يوم من الأيام، كلمة زعلتك أو كلمة أسعدتك،

إن شاء الله دائما وأبدا تكونوا سعيدين في هذه الحياة، والناس اللي حولكم يكونون أيضا يعني يعطونكم الكلمات الإيجابية اللي تخليكم دائما سعيدين. فأكيد مريتوا بهذا الموضوع وحسيتوا بشعور كيف أن الكلمة الوحدة تفرق. الأثر واضح عليك، فدائما وأبدا ما تبي تحط نفسك بشعور الآخرين لما تقولهم مثلا كلمة تزعلهم، ما تبي تكون في مكانهم أكيد في يوم من الأيام. فعشان شي دائما وأبدا انتقي كلماتك، كلماتك ممكن تسبب زعل أو سعادة للطرف الثاني. كلمة تمر عليك كأنها عادية لكن تظل عالقة في الذاكرة. كلمة مبروك خلنا نقول ممكن تخلي شخص يحس أن تعبه ما راح هباء منثورة يعني. كلمة أحس فيك ممكن تخفف عن شخص كان يظن أنه هو مع نفسه وبروحه. بالمقابل كلمة قاسية حتى لو انقالت في لحظة غضب ممكن تترك أثر ما يروح بكل سهولة. الغريب في الكلمة أنها بسيطة لكن تأثيرها عميق لدرجة أن أحيانا تصنع علاقة أو حتى تنهيها. دراسات النفسية تقول أن الكلمات تأثر على الدماغ بشكل مباشر وتفعل مشاعر مرتبطة بالذاكرة والتجارب السابقة. يعني ما نسمعه الشيء اللي نسمعه اليوم ما يمر عبور الكرام بل يخزن فينا بطريقة أو بأخرى، والأهم أنه فعلا يكون واقع نعيشه. فهذه رسالتنا لكم مستمعين اليوم، انتقي كلماتك، اختار الكلمات اللي فعلا تسعد الطرف الثاني ما تكسره. وأكيد كلنا فينا هذه الخصلة والبذرة الطيبة، خلونا دائما نزرعها ونكبر هذه البذرة فينا.

0: أحلى صباح كالعادة وياك دوم يكون غير
1: أحلى صباح.

اللي طلبت أغنية ميحة حمد تكتب لنا اسم الأغنية وبنحط لكم إياها في نهاية الحلقة. وأكيد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 9 عبر أثير إمارات FM. كنت معاكم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج أحلى صباح.

0: هذا البرنامج برعاية
1: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. بان هوم.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
2: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
3: بني ياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بني ياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة منحزمة.
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم
4: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسه على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: إمارات اف اف اسمعها.
9: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
10: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
11: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

Буяк. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية

فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM.
2: دقات الساعة برعاية
0: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25% وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم، لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
5: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

لسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

0: 20 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
1: جلدها غليظ ولحمة تمرة.
2: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: التضحية.
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق

تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
5: الساعة الآن 12 ظهراً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن.

0: عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا،
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: ريت أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض بالتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: عيبتك هرمية؟ عيال اسمع اللي بعدها.
1: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم فقيه اي في اف. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه آي في اف يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. سرعت أدنوك تنفيذ خطة استثماراتها الرأسمالية والتي تشمل ترسية مشروعات جديدة بقيمة 200 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2026 و2028.

0: 20% لتصل إلى 12 مليار و400 مليون درهم، فيما سجلت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 7 مليارات و200 مليون درهم. أعلنت شركة أدنوك للحفر نتائجها للربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 4 مليارات و51 مليون درهم بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي. انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بعدم إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 16% إلى 4684 دولار و32 سنتا للأوقية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تواصل زوهو تعزيز التزامها طويل الأمد في الإمارات، فمع وجود مراكز بيانات جديدة في دبي وأبوظبي توفر زوهو استضافة محلية لخدماتها السحابية لكي تبقى بيانات الأعمال داخل حدود الدولة مع متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني لتدعم المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات. تسهم الاستضافة المحلية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين أداء الأنظمة للعمليات الحساسة. اتصل على 800 زوهو أو قم بزيارة zoho.com لمعرفة المزيد.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

مواجهتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان وملقيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم، تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم، لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدا نارا لبركانه.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه آي في اف. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه آي في اف يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى استقباله معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة. وطلع سموه خلال

0: القطاع الخاص ويسهم في استقطاب رؤوس أموال محلية ودولية. أعلنت الصحة التابعة لمجموعة بيور هيلث عن إنجاز طبي نوعي في مستشفى توام تمثل في النجاح في إعطاء علاج جيني لطفلة عمانية تبلغ من العمر 18 شهرا مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي. ويعمل هذا العلاج المتقدم على تزويد الجسم بنسخة سليمة من جين مفقود، مما يمكن الخلايا العصبية من إنتاج البروتين اللازم لعملها بشكل طبيعي. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساءً. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
12: شيخنا محمد، من أشعار معالي الشيخ خبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
13: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن الهيان بن مبارك آل الهي، ألحان وغناء عيضا من فضلك.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: التضحية،
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمر كافة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.

0: غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة.

0: يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نتكلم

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 3 صيادين فلسطينيين أشقاء خلال عملهم في عرض بحر غزة بعد اعتراض الزوارق الحربية مركبهم. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق. وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أن الرد لا يعجبه دون تقديم مزيد من التفاصيل. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، مؤكدا أنه يجب نقله إلى خارج إيران. تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعا لوزراء دفاع

0: الثاني من هدنة يفترض أن تستمر لثلاثة أيام. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم. هذا البرنامج برعاية
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج،
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
5: كل يوم عنا موضوع جديد
6: كلها في الفريج،
2: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
5: الفريج من اسمه يا زينة ويا زينة.

0: يا هلا ويا مرحبا، يا حي الله من يانا وزارنا.
1: يا مرحبا البركة. أهلا وسهلا، مرحبا يا منصور، كيف حالك؟
0: بخير يا بدور، يا هلا والله.
1: مرحبا، الساعة تولت عليكم؟
0: شوي.
1: وحسيت أن الدنيا بلياكم مب أوكي؟
0: حلو.
1: فمن هذا المنبر؟
0: أيوة.
1: ومن هالكرسي؟
0: استوت.
1: أقول لكم أني أنا ما بغيب مرة ثانية.
0: عفوا؟
1: لن أغيب.
0: لن؟
1: غيب وأنا غيب ونشوف من هو اللي تأثر. المفروض أحط هالأغنية.
0: المفروض يعني. بس الواقع مرير.
1: صحيح. شخبارك منصور؟
0: والله بخير الله يسلمك يا بدور. ترى على فكرة،
1: قولي،
0: في غيابك ما تغير أي شيء.
1: الله.
0: بس حسيت أني فاقد كل شيء.
1: الله.
0: شو رأيك؟
1: أكيد. المفروض تحطي. لأن ما حد طابخ لك.
0: ولا حد منظف البيت.
1: لازم.
0: ولا حد طلعني فوق أجيب الشرايط.
1: بس.
0: ولا حد سوى لي سالفة وقاعد بين هالطوف. بروحي مسكين.
1: ما علي، مسحب وجهي وأنا أختك.
0: الغبار؟
1: لا الغبار لا، الله خليك من يفوط أنا مسحب. حياكم الله مستمعينا كالعادة في الفريج، كل يوم عندنا سالفة، وسالفتنا اليوم من اختياري، من أيوة. نقطة عميقة. ركز على العميقة.
0: والله أنا أخاف من العميق.
1: ترى أنا من أغيب أنت ما تدري قمة العمق أوصلها.
0: لا إله إلا الله.
1: القوع.
0: هاتي لي سباحة زين.
1: مثلاً أنت تطفح على طول فوق ما بتنزل تحت.
0: قصدك أوكي. أوكي.
1: ما علي ما علي.
0: لا تعيب.
1: لا هشة. اليوم بنتكلم عن نظرية من النظريات اللي موجودة في الدنيا.
0: اللي هي.
1: ما بين نظريات صدقية يعني تقتنع بها. أيوة. وما بين نظريات تستوي في حياتك بس أنت ما تدري بها مول.
0: أبدا. أنا تعجبني نظرية هذه فيثاغورث.
1: أيه. فيثاغورث هاي تدق فيزا تصير اليابان.
0: والله. المهم.
1: منصور.
0: هلا.
1: ركز معاي.
0: والله معاك.
1: هذه النظرية totally different، غير هاي، خلي حق العلماء اللي يشربون شاي معاي الضحى.
0: أي ضحى.
1: يوم أجمع العلماء عشان أشوف النظرية.
0: أنت العلماء كنتي من الساعة 11 بالليل.
1: لا الظهر. الضحى العود.
0: هي.
1: وراهم مقيل، عرف. أوكي. نظرية الكرسي الفارغ.
0: كرسي فارغ؟
1: فاضي ما في. هي. حد. لما يروح أحد دائما يترك فراغ. أي أحد يطلع من حياتك أو أي شغلة تفقدها.
0: هي.
1: يترك فراغ، أو احتمال كبير أنه يترك مساحة جديدة حلوة أنت فاقدها من الأساس. يعني في حياتنا في أشخاص، في أماكن، وفي مشاعر نعتقد أنها جزء ثابت منا، مروا من غيرها، نحس أنها خلاص نحن ولدنا.
0: صح.
1: ياب لنا إياها الزمن.
0: أيوة.
1: تأقلمنا عليها، ما تقدر أنك أنت تتم بلياها. نتعلق فيها لدرجة أن نحن نخاف مجرد تخيل الحياة بلياها.
0: أوف.
1: فأنت لما مثلا يقولك تخيل نفسك بدون وظيفة تقول بسم الله علي إن شاء الله. لا
0: لا قال.
1: تخيل نفسك بدون هالبيت، بيت مكان ثاني. لا بسم الله، المنطقة زينها. تخيل نفسك بدون الفريج.
0: لا مستحيل.
1: مثلا
0: حاولنا نتخيل بس
1: أي ما يستوي،
0: ما قدرنا.
1: انزين، لكن الغريب أن بعض الأشياء لما تروح ما تتركنا ناقصين مثل ما نحن متوقعين. يعني ياما أشخاص طلعوا من حياتك على بالك أن الدنيا بتهتز من تحتك، لكن

0: تكتشف انه والله الموضوع تمام،
1: فرقهم غنيمة،
0: اساس قوي،
1: نعم
0: الموضوع ممتاز،
1: صح،
0: قمت اتنفس بلياهم،
1: ارتحت،
0: هي طابوقة وراحت.
1: وين هي
0: الطابوقة؟
1: شغل مقاولات.
0: هي لكن في بعض الوقت تحس ان الشغلة او الشخص، يعني انسان او جماد او ايا كان هذا الامر اللي طلع من حياتك،
1: ايوه،
0: تحس ان لا أنا على بالي بموت بليه، طلع ما بموت، يعني
1: توقف عليه
0: فنشوني مثلا،
1: لا
0: ترى عادي في وظيفة جديدة، طلعوني من هالبيت، الله لقيت بيت أحلى، مثلا تكنسلت سيارتي لا قدر الله بحادث، سبحانك يا رب الله سهلها علي وعطاني سيارة جديدة. الإنسان بطبيعته دائما يخاف من الكرسي الفارغ، يخاف من الفراغ، لأن الفراغ يعني أنك أنت لازم تواجه الحقيقة بروحك، يعني ان هالشيء مو موجود، خلاص game is over، ولازم انت تشوف صرفه مع الشيء الجديد. لكن شو لو كان هذا الفراغ مو بعقاب؟
1: كيف يعني بيكون؟
0: يعني
1: خوفتيني. ان
0: تنأخذ منك الوظيفة مو بعقاب، يطلع شخص من حياتك مو بعقاب،
1: تنأخذ الوظيفة من عندي مش عقاب؟
0: لا مش عقاب، لان الله يفتح لك باب جديد احلى، صح. تمام، وممكن تكون هذه فرصة، يعني أنت يالس في هالوظيفة 20 سنة مبطعين يرقونك، فجأة سبحان الله، لا ما أقصد، فجأة سبحانك يا رب، أنت حين مسوي لك مدير تسجيلات الفريج، أنا بعد أكثر عن شي شو أسوي، CEO،
1: مدير شرائط يعني
0: مثلا، إنزين، يعني مدير المزاج،
1: أي صح،
0: هي
1: ترفيه، ترفيه
0: ترفيهي ترفيهي، ففجأة إنزين أنت تكتشف أن طلعتك من هالمكان وراح مكان ثاني، أو أنك تختار شيء على بالك بيهدم ولا بيسوي طلع يبني، هذا بحد ذاته كفيل أنك أنت تشوفه فرصة مش عقاب،
1: صح.
0: شو لو كانت الحياة اللي ما تقدر أنك أنت تستغني عنها تطلع تقدر تستغني عنها؟ هذا هو السؤال.
1: أنا عجبتني هاي، تقدر تطلع تستغني عنها، وايد حبيتها.
0: أيوة، يعني أنت تحرى عمرك ما تروم تستغني عن هالشيء، أو عن هالإنسان، أو عن هالمكان، ولكن تشاء الأقدار أنك تقدر تتنازل وتقول باي باي،
1: لا
0: وأوربوار، مسيو، مع السلامة.
1: لا ما أقول أنا
0: مثلا، ممكن تقول
1: لا لا لا لا،
0: ليش؟
1: أنا ماسك بعمري بوظيفتي بمكاني وما تنازل عنها. لو
0: ايش معنى علقت على الوظيفه يا اخي؟ يمكن غرض، يمكن سياره، يمكن طياره، يمكن سفره،
1: لو عندي طياره بتشوفيني قاعد هني،
0: لا مثلا هي ليش ما تقعد ان شاء الله؟
1: كل يوم بروح.
0: انت فين يا بدور؟ انا موجوده، حياكم الله. كاتب لي انت فين؟ من مصر، من ام الدنيا. ازيك يا باشا
1: محمد،
0: حياكم الله الموجودين معانا اليوم. سؤالي قبل لا اطلع هالاغنيه الحلوه،
1: ايه اللي من اختياري،
0: هل سبق وتمسكت بشخص بس لأنك تخاف من الوحدة، تخاف من أنك أنت ما تقدر تمسك زمام الأمور بروحك، تخاف من أنك أنت ما تقدر تبدي مرة ثانية من جديد، تعتقد أنه خلاص راحت عليك، وقتك ضاع؟ شو اللي تخاف منه، خصوصا إذا كان هناك في حياتك كرسي فارغ ما في حد عليه، فجأة حد قام من حياتك وطلع، وانت كنت خايف واكتشفت عقب انه الحمد لله البديل كان العوض.
1: اكيد اللي بيشاركنا على 655-1212 نتريق،
0: اكون واثق على قولة راشد الماجد.

0: اي والله فردن فردن اسمن اسمن نكنيمن نكنيمن سيارات. كل اللي قاعد يكتب لنا في الكومنتات من التيك توك يا مرحبا فيكم نورينا. شو سيرتك؟ شو فيها؟
1: ترفع روس. ترفع روس.
0: نعم.
1: وعندنا اتصال ونقول الو.
2: الو.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: اهلا. شخبارك؟
2: الحمد لله.
1: منو معانا؟
2: فيني ما اقول الاسم او صعبة؟
1: عادي عطنا يلا. حياك الله يا صديقنا.
2: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
2: بس انا حابب احكي عن موضوع لانه قلتوا كنتوا عم تحضركم عم تحكي على اذا حدا خسر شيء بحياته وحس كانه بالنسبه له يمكن عادي.
1: لا احنا لحظه انا اسفه بس هي نظريه الكرسي الفارغ ان الانسان يخاف يعني. منها لما حد يفقد شخص وعلى بال انه ما راح يقدر يتجاوز يطلع الموضوع سهالات وي الافضل او وي العوام.
2: صح.
1: تفضل.
2: انا بالنسبه لي يمكن خسرت شخص كنت معه اكثر من 10 سنين.
1: نعم.
0: حلو.
2: هيدا الشخص كنت حسيت حالي يمكن أنا من دونه ما فيني أعيش.
1: هي. وصار عندك الكرسي فارغ صح؟
2: صار عندي الكرسي كتير فارغ.
1: وبعدين؟
2: مثل ما بيقولوا ربنا بيقفل باب وبيفتح باب.
1: طبعا. نعم.
2: وهيدا اللي صار.
0: ولقيت العوض.
2: من عند ربنا.
0: لقيت العوض.
2: من أشخاص بالحياة هني ربنا بيحط لك إياهن لهني يساعدوك تطلع من اللي أنت فيه.
0: لو خليت خربت.
2: عفوا.
0: لو خليت خربت.
2: 100% لو خليت خربت 100% لأنه في أشخاص مثل حضراتكم الفاضلين بالحياة بيبقوا هني أشخاص ربنا بيحطهم لأسباب.
0: صحيح.
2: ومش هيك بس لأنه ربنا أوقات بيحط بيقفل باب وبيفتح باب. إذا قفل لك باب صدقني هو حيرجع يفتح لك باب غيره.
0: طيب واحسن.
2: واكيد احسن.
0: ايه.
1: مشكور.
2: واحد من من من الابواب يلي هو فتحهم هو انه انا جيت على هالبلد الكريم.
0: بالعكس هذه بلادك هذه.
1: نتشرف.
2: انا يمكن انا جيت على هالبلد يمكن ب 24 ساعه ما كنت عارف حالي اصلا حاجه لهون.
1: ايه. مرات الكرسي الفارغ يعطيك قرارات صادمه في حياتك ما كنت تتوقع انك انت اصلا ممكن تسويها.
0: صح.
2: انا يعني انا بالنسبه لي انا عفوا يمكن عم طول عليكم الحديث.
1: تفضل.
2: يمكن بالنسبه لي كرسي فارغ ايه انا حسيت حالي انه انا على الكرسي الفارغ لانه انا خسرت كل شيء بحياتي.
1: العوض يجي من عند الله.
0: تعوض ان شاء الله.
2: بيجي ربنا بيفتح لك باب وبتقول كتر خيره على كل شيء وبيفتح لك مش باب بيفتح لك ابواب. فانا بقول انه بالحياه ما نتعلق بالاشخاص او صح. بالماديات او شو ما كانوا لأنه ما بتعرف ربنا هو شو كتب لك بالحياة.
1: صدقت. عسى الله يحفظك. ما قصرت يا أخويا.
0: شكرا على اتصالك.
1: حياك
0: الله. الله يحفظك. الله
1: يحفظك.
0: شكرا. ناخذ اتصال ثاني بعد.
1: ناخذ اتصال.
0: أيوة نقول يا مرحبا يا هلا باللي نورنا. يا مرحبا.
3: مرحبا الساعة.
0: حي الله أبو شهاب.
3: حي الله أبو منصور. كيف الحال؟
0: شخبارك؟
3: أبو شهاب منصور.
0: أنت كرسيك عمره ما راح يكون فاضي.
3: والله لا لا يا
0: عمو صار خير ربي يسلمك ويعافيك.
3: الله
0: يسلمك.
3: والله حبيت اشارك الموضوع.
0: خذ راحتك
3: يا طويل العمر. انا كنت انا في وظيفه
0: ايه
3: ونزلت وظيفه
0: حلو
3: بس الوظيفه هذه تركت لي شيء الكبير
0: الخبره الناس يعني العالم
3: قدر على مثلا غيرت نشاطي على التجاره وهذا
0: الحمد لله
3: وكسبت من الدوام اشياء كثيره يعني مثلا اداره الـ الـ الـ العلاقات كيفيه التعامل كيفيه يعني اضاف لي شيء كثير بس يوم تركت الحمد لله انا كنت مستاء وحصلت فائده منه وبعدين ثاني شيء عندك الاصدقاء
0: صحيح
3: الاصدقاء في اصدقاء يعني معك اصدقاء متصارح معهم يعني في كل شيء وهذا و24 ساعه الوقت وياهم
0: اكيد
3: ولدك ما تفارقهم يعني بس لكن انت تكتشف الاخير يوم تفارقهم يعني كل واحد مثلا يتزوج ولا يغير حياته لكن تبقى يوم تتركهم بالعكس يعني ما تروح انت المفقود يفولك شيء كبير
0: فعلا
1: يعطيك
3: العافية
0: تسلم يا ابو شهاب تسلم وفعلا ترى على فكرة بدور احيانا ويمكن اكثر الناس بيتفقون معاي في هذا الموضوع وخاصة وايد تكلمنا فيه قبل، وايد صارت نقاشات حتى لو نحن مش على الهوى نكون داخل بين الزملاء. يقول لك اليوم مصالح أكثر شيء تجمعهم، وفجأة تنتهي المصلحة ما تشوفهم.
1: صحيح.
0: إنزين تنخدع فيهم في لحظة ما، كانت عندك فلوس، كان عندك منصب، كان عندك مكانة مرموقة شيء، تلاقيهم حولك، تخسر هالمكان الكل ينسحب.
1: صدقت.
0: وتكتشف أقنعة كانت مزيفة معاك طول هالسنين هذه وانكشفت الحين. فكثير من الناس مروا في هذه اللحظات وعرفوا أن هذه لحظة آنية، بعدها بتشوف منو اللي بيتم معاك ومنو اللي بيروح.
1: صدقت. خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجع لكم.
0: يلا.
4: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو.
5: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
6: بني ياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج

0: سؤال، انت ليش تحن على السؤال اللي سأله ابو محمد؟
1: فيني فضول.
0: الفضول اللي جتها العيوز، تعرفها؟
1: سامع عنها بس ما ادري عنها موجوده ولا بعدها.
0: احنا اليوم نتكلم عن نظريه الكرسي الفارغ، وهذه نظريه حقيقيه كثير من يعني الفلاسفة خلنا نقول وأطباء النفس تكلموا عنها، وهي أحيانا عند رحيل شيء كنت تملكه في حياتك يبقى الكرسي وراه فاضي. ونحن البشر نخاف من فكرة الفراغ، ولا

0: لكن هو بالفعل يكون محجوز حق شيء أفضل وأكثر قيمة لك. ولولا هذا الفراغ بحد ذاته كم ما قدر الشيء الجديد أنه ياخذ مكانه. فترى على فكرة الكرسي الفارغ ممكن يكون حتى في قلبك، مو بشيء يكون موجود في الحياة، فأنت تكون ماسك قلبك أو قافل قلبك عن أي شيء، فجأة في يوم من الأيام تقرر أنك أنت تقول ويلكم لشغلة تفرح بفادك مرة ثانية، وتقدر أن تخليها تعشش داخلك وتفرحك من جديد بعد ما توقعت أن الحب أو أي أحد ممكن يدخل حياتك هو شخص عادي، ما في أي أبديت، ما في الأشياء اللي نشوفها بالأفلام، ما في البترفلايز على قولتهم هاي اللي يطيرون بالمعدة، فراشات إحساس الفراشات أي. عرفتها. فكنت أسأل أقول سؤالنا، هل سبق وفقدت شخص أو شيء كنت تظن أنك أنت ما راح تتجاوزه بعدين تجاوزته؟ عن نفسي طبعا أشياء كثيرة
1: لو دامت لغيرك ما وصلت لك،
0: صدقت. ودائما أنا قبل كان عندي إلا ما الكرسي الفارغ ينملي، دائما كنت أملك هذا يعني
1: كنت
0: متفائلة هي يعني أقول راحت الوظيفة
1: أنا أبغى أوصل لها النقطة هاي
0: راح المدى يعني رجع
1: طلعت أنا أنت مكملة معها
0: هي مكملة أنا شو حلو حلو نجمة في سماء الفن
1: حلو
0: زين أوكي. المهم ولكن لما ييك وقت يفضى هذا الكرسي لدرجة أنك تفقد الأمل
1: بتندمين
0: زين حنا ندمانة أصبر أنت
1: أوكي أصبري خليني أنا أعرف وين بيرت أصبري شوي علي بس
0: أصبر عاد
1: مشكلة طلع
0: من
1: المشكلة طلع
0: أقصد متفالة قبل بالأشياء يعني ما كنت قبسة ما كنت كلها متشائمة قبل كنت دائما أقول راحت الوظيفة يت وظيفة طلعوني من هالكلية رحت كلية ثانية ما عجبهم مثلا مشروعي بسوي مشروع ثاني كنت دائما في تفاؤل مستمرة إلا ما يجي يوم وأنا أكون يعني
1: بس في أشياء بدور على فكرة
0: في أشياء ما تتكرر
1: ما, ما ما ما تقدرين أصلاً تشيلينها
0: تتكلم يعني لو تخلي الواحد يتحدث
1: حاولت
0: على قولة خوالي
1: تبي تبدليني أنا ما شو اسمه أتكلم
0: أصبر أصبر أصبر أصبر خلي أقول لك الكلام اللي يجمد على الشارب لحظة السماعة أوكي
1: روحي
0: أنا أتكلم على الأشياء اللي في الحياة وظيفة بيت جيران أهل أصدقاء حياة كونني أنا كنت أنا بدور بروحي بطولي تمام مع مرور الوقت إيك شيء تخاف
1: إيه؟
0: من الكرسي الفارغ
1: إي والله
0: يقرصك قرصة يقولك هذا الراح العوض ما بتسمع عنه عقبه فهي تي مرة مرة صح مرة تشبهك مرة عدلة وبعض الأوقات تي مرة ومرتين وثلاث على حسب الأشياء ولكن ما أعتقد في البني آدم اللي تلقاه يشبهك إنه ممكن يتكرر مرتين لا تكرر مرتين
1: ما عمري تكررت أنا واحد في الكرتون بس
0: ليش الأخ برتقالة
1: لا من نوع فاخر
0: قول ألو
1: ألو
2: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام والرحمة
2: يعطيكم العافية
1: عاشق الوطن يا
2: الله تحياتي الأخت بدور ولك خوي طبعا هي معدة ومخرجة ومألف وكل شيء طبعا
1: كل شيء وهي اللي بتبدلني وبتروح
0: منصوري أسوي عليه تجارب
1: أي والله مشروع فار
2: والله مش تجارب أنتوا كلكم كملين لبعض وكل واحد يأخذ الشيء الطيب من الثاني تحياتي لكم والله صراحة موضوع حلو
0: شكرا
2: شوفي بما انك انت طالحه الموضوع ومجهزه وانت تقولين جاهزين في الليل لا ما ترقدين
0: لا وين ارقد الساعه 5 الفجر راقده
2: منو يرقد الايام كل حد حد يشوف كره وحد يشوف اخبار وحد مسلسل ما في حد يرقد
0: زين في الوطن عشان الوقت يداهمني وفي اذان بس بسالك هل تعتقد بان بعض النهايات تكون رحمه رغم المها
2: اكيد لأن شو هي بقول لك الحياة طعمرج باختصار هي مزيج من الدروس صح يمكن أنت طعم كسرتب شيء لحياتك لكن الله سبحانه عالم من الغيب يشوفيك أن أنت إنسان طيب يختار لك طعمرج مسلك أفضل طريق أفضل أنت لا تتعلق الإنسان يجب أن ما يتعلق بشيء درجة العبادة طال عمرك لا عمل ولا مكان

0: ولا مال. يقول لك عسى أن تحبوا شيئا وهو شيئا، صح؟
1: صح.
0: دائما شوفي كل ما يحصل بحياتنا يكون ابتلاء، لكن الابتلاء ما بابتلاء، لا رحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنت شيء متعلق فيه يزيل عنك حماية لك، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: الإنسان شوف طال عمرك يعني الإنسان لازم تكون نفسه طيبة زين، واللي افتقده يعتقد أنه هذا عبارة عن الله فتح له مجال لحياة أفضل، ويمكن يكون درس طال عمرك يا منصور يا أختي الفاضلة، أساس أنك يجعلك بأكثر حكمة أكثر عقل أكثر إنسان يعني
1: أكثر وعي
0: خبرة، أساس تستغله في حياتك القادمة.
1: أكيد أكيد.
0: نعم.
1: ونحن نشكرك عاشق الوطن، والله لا يحرمنا بعد من صوتك
0: ومن كلامك. وانتم كذلك، وانتم كذلك، يومكم سعيد يا رب.
1: وانت أسعد، الله
0: يحفظك. طولت عليكم أنا.
1: لا بالعكس.
0: يا مرحبا.
1: الله يسلمك. فيقول لك الشاعر هذاك كل يوم نتعلم من الدنيا دروس.
2: تمام كمل.
1: بس هذا البيت اللي حبيت أقول لك إياه.
2: ليش بس هالبيت؟
1: عشان ما أطول معك.
2: لا أرجوك طول.
1: لا دخيلك. عندي أشغال وايدة هني، قاعدة حين أخلص معاملات الناس، عندي متابعين قاعدين يقولوا لي شو اسمه كيف الحال، السلام عليكم وعليكم السلام.
2: إنزين يلا شاركونا اللي تسمعون إمارات اف ام
1: بنت العين، شوفي لك حل معاه بدور.
2: ليش ما سويت لك شيء؟
1: جرحتني.
2: أقول اسكت على جرحتك توك ما كل مجبوس. إنزين مش شيء اللي رحل من حياتك بعدين اكتشفت لاحقا أن رحيله كان بداية جديدة لما قررت أنك أنت تقول له ترى انتهينا
1: انتهينا ولا يعني لا؟ انتهينا بكلمتين.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: الفريج.
2: يا هلا ويا مرحبا خالد دبي، بكتب لك الرقم على التيك توك وإن شاء الله تتصل، لأن كلهم معطينك أرقام غلط، واحد يقول لك ما أدري شو. لا، 655-1212، هاي 655-1212. تستاهل يا خالد، ما أدري وين عطوك، وين رحت أنت، وين ودوك، بس مو مشكلة، على العموم هذا الرقم وصلك.
1: بما أن اليوم نتكلم عن نظرية الكرسي الفارغ، نبغي نعرف من خلال كلامكم وسردكم للفكرة اللي مريتوا فيها أو حسيتوا أن في نهايات صارت أو في خوف حصل كان وايد مؤلم لأنه صار في فراغ. خلونا نقول ألو.
2: ألو
3: أفا، أنا تحرانة.
2: ها؟
1: أنت ألو.
2: أنت
3: أنا
1: حيا الله.
3: أهلا، يا مرحبا وسهلا،
1: مرحبا، كيف حالك يا أخويا؟
3: تعطوني رقم مخبز، تعطوني رقم
2: مبنى مبنى. أنا شفتني بريء، بس أنا سويت إشاير، ما أدري عاد أنت فهمت بشيء ثاني.
3: المشكلة يا طويل العمر أنك أنت السوق مش ملحق على إشايرك.
2: حلو، زي ما سوينا مصيبة. خالد،
3: خالد
1: معك. حياك الله والنعم.
3: الله
1: يسلمك خالد. الحين سألت مليون سؤال، بس في سؤال يعني مؤلم، جاوب عليه لو سمحت دام انك متصل. يلا توه
3: جاوبت انت جيتي على الجرح. شوفي،
1: شوف انا كيف
3: النظرية اللي انت تتكلمين عنها.
1: ايوه،
3: انا كنت مثل ما قلت انت في البداية، كنت احسبها على كل مرحلة صارت في حياتي، دوام، زواج،
1: هي
3: الى ان اللي انت قلتيها، النقطة اللي انت قلت فيها،
1: انه يحد يزلزلك ويخليك انه يا هذا يا طوفان ما في.
3: اي يعني انا الدوام تقاعدت، الناس كيف تقاعدت كيف وليش،
1: اي عادي مشي رايح البحر ما في شيء، هي
3: الحياة ما توقف، شو يعني تقاعد، مش اخر الدنيا.
1: تمام،
3: حصل لي انفصال في زواجي وعادي عشت حياتي طبيعية،
1: ورحت البحر طبعا عادي وتشيك.
3: نعم، وتدانت بالحياة طبيعية وما وقفت. بس في نقطة انه تصبح انت كإنسان مخيف بالنسبة للآخرين،
1: انه من كثر ما انت تملك تجارب،
3: من كثر ما انت ما تفرق معك.
2: طبعا
3: يعني انا يعني سي في زمان واحد من الشباب، كل سنتين في وظيفة، كل سنتين في وظيفة، فمديري قال لي هذا ما نبغيه، هذا ما عنده استقرار. نفس الشيء بالنسبة للشخص مثلا اللي كثير تجارب زواج، انه لا هذا ما نبغيه. الى ان صارت اخذت معياري انا حاليا نجي معاي،
1: الله يحفظها،
3: آمين يا رب العالمين. هي النقطة الفارقة في حياتي، اللي
1: هي في حد تحس إنه الله مسويه عشان يبقى لك،
3: هي غير عن كل الدنيا.
1: هي صحيح صحيح، لأن عشان شيء أنا دائما أقول إنه لا تخاف من الكرسي الفارغ، لأن بيه يوم حد بيملي وما حد بيملي غيره.
3: بس عندي قاعدة أنا ماشي عليها، هي بيت من قصيدة.
2: حلو، يت على الوتر، قول
1: أسرع.
3: يقول دعي المقادير تجري في عينتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله بالحال إلى حال. فلا تحزن، ما تعرف الله شو كاتب لك، كل شيء في خير، ساعات حتى الشر اللي انت تحسبه شر خير يكون في بطنه.
1: صدق، أكيد. شكرا لك يا خالد.
2: تسلم يا خالد،
3: وما قصرت.
2: واحفظ الرقم عندك. ها،
1: هي مو بدك على المخزن.
2: الله يحفظك،
1: شكرا،
2: إذن
1: في نوعين من الناس بعد ما يفقدون مثل أيوة. خالد اكزامبل خالد اوكي. النوع أيوة. الاول يركض مباشره علشان يدور اي شيء يملي هالكرسي اللي فضى. تمام.
2: ما صدق الثاني طلع
1: هي يلا اوت ان عرف
2: حلو.
1: اي علاقه اي ضجيج اي شخص بس المهم ما يحس بالوحده حد يرد عليه بالصوت. وفي نوع ثاني يقعد قدام الكرسي الفاضي. هاي انا.
2: انت ايش تسوي؟
1: يتالم دموع اربع اربع
2: ودي
1: يفهم نفسه ينهار عدا لعبه الانهيار شيء ما تتخيل اللي يفرق معاي زوجتي الثانية اللي كانت نقلة نوعية بحياتي الله يخليها لك يا أبو محمد.
2: وينك يا أبو محمد صار لي ساعتين أدور
1: يدورك
2: أدورك
1: عشان أنا قلت كلام درر طافك والله أبو محمد
2: يا ريت.
1: شوف بقول لك شيء
2: ما ترومي تعيدين الكلام
1: لا أروم طبعا
2: لا لا ما ترومي
1: ليش تزلغ وايرات
2: ما زلغ
1: الحين يتحرني أنا قلت شيء
2: أنا بطلب الحلقة
1: ما حشينا فيك والله أبو
2: وبطرش لك إياها.
1: المهم اسمع فقلنا أن الناس نوعين أنت هي. من أي نوع يا فلانية اللي تسمعنا بدور مثلا بما أنك أكثر من شخص قال اتكلمي عنك أنت. أنا من الناس اللي أترك الكرسي فارغ وأحاول ألملم شتاتي
2: حلو
1: لما الله يرزقك بشخص تعرف انه لا يمكن انه تقدر من عقبه يكون كرسيك فارغ خلاص هو شبيهك في الحياه هو الشخص اللي الله خالقه لك انت مخصوص تعرف اللي يقول لك الى ابد الابدين انت متاكد انك راح تقعد معالي ابد الابدين فما بالك
2: هاي اللي يقول لك الله خلق لي لك عقوبة؟
1: هي لا مو عقوبة عاد ما يخص منصور قاعد تقول حق الناس أشياء غلط أنت اللي يبالك أربع كراسي
2: بعد ما يسدن
1: أربع حريم زين فاللي أقصده أنه لا تضيع منك فرصة أنه في يوم الكرسي كان فارغ وفضى وبعدين انملأ من جديد بشخص ياي على مقاسك وتقوم تضيع من يدك وترى الكرسي الفارغ مو مكانه بس هو قلب هو روح هو يعني بلد هو منطقة هو لحظة هو كل شيء هني انت تعرف اللي لك واللي عليك من هذا كله. ف بناخذ فاصل اذان وطبعا منصور انا عارفه من اي نوع
2: انا
1: اي يركض مباشرة ليملأ الكرسي بأي من الأشياء التلاتة
2: شغال لعبة الكراسي هي لعبتي
1: دوري دوري
2: دوري دور طبعا
1: فأسأل الله أن يملي كرسيكم وما يكون فارغ بشخص يشبهكم وتحبونه ويحبكم إلى أبد الآبدين. ناخذ فاصل وراجعين
2: يلا.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطنية حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزهر.

0: هي المرشا والمارينا مول ابو ظبي او تسوقوا عبر panhomestores.com.
1: الفريج عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكسر القصص بقعدة الفرجان. الفريج

0: تقبل الله طاعتكم، وإن شاء الله يا رب أن نكون خفاف عليكم في هذه الساعة ونص. أنا وزميلي منصور، حياك الله من جديد يا منصور.
1: يا هلا، يا مرحبا، يا مرحبا والله بدور.
0: ترى منصور احنا 10 دقائق بس.
1: والله
0: ايه، ليش تحسسني جاي من السفر؟
1: والله خفت
0: عليك. جاي من اسكندرية. انزين
1: ايه، تقولي لي انت تترسين اي شيء فارغ تشوفين تحطين حد
0: ما كيف يعني؟ شو أترس هو قلن؟ ما فهمت.
1: تعالي شوفي شوفي
0: لك صرفة. خربت النظرية. ها؟
1: أنا قلت لك هاي فيثاغورث ما يوفي فيثاغورث.
0: منصور اسمع من الكلام اللي يجمد على الشارب.
1: حلو.
0: والله جد بنفعك في دنياك يعني.
1: أنتي؟
0: هي.
1: والله صدق.
0: إنزين شوف.
1: شوف. ما شوف شيء.
0: لحب بتكلم. باخذ نفس وبتكلم.
1: شوفوا لها صرفة يا بنت العين، بنت الرفاع.
0: أحياناً
1: شوفوا لهم صرفة.
0: بنات شوفوا. أحياناً. شوف أول ما قلت أحياناً.
1: أحياناً يعجبني الزعل.
0: كانت حكمة وسيدة دقوا.
1: أيه.
0: أحياناً يتمسك الإنسان بعلاقات مؤذية أو أماكن ما تشبهه أو أشخاص أصلاً خلصوا منه من زمان بس قاعدين لغاية في نفس يعقوب. بس يجي الوقت اللي أيوة. أنت تغير المكان وتغير الكرسي وتسوي كرسي فاضي عشان يملي واحد غيره. قول ألو.
1: ألو.
0: هلو.
1: لا هلو شو؟
0: ما في لا هلو لا ألو.
1: شو سويت؟
0: ألو.
1: صار لك ساعة.
0: برايكم.
1: تبين كراسي.
0: إنزين. المهم، فاللي يحصل في علم النفس يقولون يتكلمون عن فكرة وايد وايد وايد عميقة. الفكرة هذه تقول إن الفراغ مش معناته دايما خسارة، أحيانا الفراغ مرحلة انتقال. قولي ألو.
2: هد.
0: هيا الله يا آن.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. كيف الحال؟
2: بخير.
1: أنا آن.
2: آنك.
1: عليك مخالفة.
0: ليه؟
2: غياب صح؟
1: أسبوع. شفتي؟
0: متى صار أسبوع؟ آن. بسرعة عشان بطلع فاصل، أخاف هذا يسكر علي الوقت. أبغي أعرف وجهة نظرك، شو الشيء اللي إذا رحل من حياتك تحسين أنه عادي وعقبها تبدين في بداية جديدة؟
2: والله أنا عكست هالمرة، ما أظني أنه شيء من الكرسي اللي فضع.
0: ليه؟
2: لأنه قال رويش تصور لا خلاص
1: الديرة من غيرك وش تكون.
2: فيعني حتى لو بي حد يبغي يملي الكرسي بس لازم يكون في فراغات، مو بي يفت على الكرسي نفسه، بيكون مني في فراغ.
0: في ناس تي على الكرسي وزود.
2: والله أتمنى الله يرزقنا
0: بإذن الله
2: إن شاء الله.
0: حياك الله حبيبتي.
1: تسلمين يا آن. مرحبا. يا مرحبا بك.
0: إذن
1: قالت لك ما أحيانا أنت
0: هذا تشاؤم أنا أعتبره.
1: مش تشاؤم.
0: ها
1: قالت لك ما بيفت.
0: شوف
1: ما شوف
0: لما لا قدر الله حد يفقد والدينه، اي ما حد يعوض الوالدين، بس انا اتكلم عن كراسي الحياه اللي تستطيع ان تغير فيها اشياء. تقدر تغير بيتك اللي خسرته فتشتري بيت احسن، تقدر تغير وظيفه، تقدر تغير اصدقاء، تقدر تغير اشخاص كانوا عزيزين على قلبك فجاه نكروا الجميل في يوم الايام، أشياء اضطريت تغيرها لأنهم انتهوا منك وانت انتهيت منهم
1: والكل انتهى من الثاني.
0: اي لحظة لحظة من عطاك الحق
1: تنساني وتروح
0: مثلا. عموما بناخذ هذا الفاصل البسيط ومن ثم ما أدري إذا تتذكر هالأغنية.
1: كيف ما تذكرها؟
0: قلت لا كف كف دموعك وابتسم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه آي في اف. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه آي في اف يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: الفريج عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج
3: تسجيلات الفريج.
2: الفريج

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا ويت فقرة
1: تسجيلات الفريق
0: المستمعون والمتابعون. الحين طلعوني فوق الرف عشان أنزل الشرايط حق بدور، وبدور في نفس اللحظة هذه بتحط الأغنية اللي أنتوا تبونها وتبون تسمعونها وتحبونها، ونحن بنستطرب معاكم على اختياراتكم الجميلة. طبعا
1: استطربوا على اختياري الأول، عادي أختار أنا أول وحدة لأني أنا معزبة الفريج.
0: ترى بشيل الكرسي.
1: لا أرجوكم، ما صدقت يفضى من وليد، أخذت أنا.
0: أوكي يلا.
1: حلو صوتك على إمارات FM في تسجيلات الفريج.

0: سلام. حلو اختيار صوت. جميل وموفق بدور.
1: الحين أعطيك اختيار أقوى بس ذكرهم شو هذه الأغنية.
0: أذكرهم بعد برقم التواصل اللي بإمكان الواحد يتصل على 655-1212 ويطلب تحت الهوى, وإن شاء الله نحط له من غير الطلبات اللي موجودة على تطبيق التيك توك.
1: بقول لكم شيء, بما أن على ما تطلبون وأنا أحط لكم الأغاني اللي تبغونها واخترت لكم حلو صوتك, الحين بحط لكم أغنية يمكن في ناس وايد وايد بتتذكر ذكريات حلوة, أوكي؟ خصوصا لما يقول غيب وأنا غيب
0: ونشوف من هو اللي تأثر.

0: شاء الله يا مريم راشد طلبت وصل وحاضرين إن شاء الله بلبيه اللي هو يسارق القلب, وإن شاء الله بعد منون نشامة يا مرحبا بك, وإن شاء الله بلبي طلبك
1: وبالدور عشان
0: طبعاً
1: تعرفون
0: الكل
1: يعني. بس قبلها خلونا نروح لهذا الاختيار ومن اختيارات الناس اللي يحبون وايد عبد الله رويشد. تحب عبد الله رويشد ولا
0: ابو خالد؟ اكيد
1: تغير معه ها.
0: اي والله
1: شيء غير. Go ahead.

0: خليتينا في روقان جميل مع
1: اخطبوطة الإذاعة.
0: الله ويش الله يعطيه الصحة والعافية. والروح حق سندباد الأغنية الخليجية
1: الحب الأول.
0: لا الحب الأول رحتي على معناته فنان الإمارات الأول ميحة حمد.

0: سلام.
1: وين عشاق راشد؟
0: وايدين صادقين، ثلاثة أغاني حق راشد يبون.
1: بمكس لكم يا عفلكم. ايه طيب،
0: الهدايا وسارق القلب والمسافر.
1: نبدأ سارق القلب.
0: العناوين شو تبين تسمعين؟
1: وين سارق القلب؟
0: هذا موجود.
2: يا سارق رد القلب.

0: ها يحبون راشدة؟
1: اي والله
0: يحبونه وايد،
1: كلنا نحبه، منو ما يحب
0: راشد الماجد؟
1: اي والله.
0: نسمع الهدايا الان على الموجة الصح.

0: الله اعذريني يا الهدايا لو هملتك في هالزوايا.
1: والحين نروح؟
0: والله ما أدري يا بنت الرفاع، ما أدري وين سرحت في الأغنية.
1: الحين بخليه يسرح زيادة،
0: يلا
1: مذهلة.

0: والله يا بدايات المحبة يا نهايات الغرام. يا محمد عبد ايش سويت فينا بهالأغنية هذه؟ كل واحد له ذكريات فيها.
1: شفت عاد؟ طبعا أول شيء أشكر كل من قاعد يختار هذه الأغاني الحلوة، ويا مرحبا الساع في اللي يتابعوني الحين واللي خبروني إنهم يتابعوني. راح ننتقل معاكم لراشد،
0: بس قبل لا ننتقل بدور ودي أكلم هذا شو اسمه هو نشامة. الأغنية هاي مو موجودة، حاول تدور من المطربين اللي موجودين وإن شاء الله فالك طيب. عدا ذلك في بعد اتصالات نحن قاعدين نستقبلها ونلبي بعد طلباتهم، مش معناته أن نحن أهملنا طلبك. حاضرين.
1: إذا نروح للمسافر راح على إمارات FM.

أحياناً الله يزيل من حياتك شيء كنت تظن أنه نجاة، بس لأن رب العالمين يشوف اللي أنت ما تشوفه، ونحن كبشر نشوف الفراغ خسارة، لكن الحياة أحياناً نشوف فيها أن الفراغ مساحة عشان تدخل حد جديد. مش كل كرسي فارغ في النهاية، بعض الكراسي الواحد يتركها فاضية عشان يجلس عليها شخص يشبه روحك أكثر، أو حتى تجلس أنت عليها نسخة أقوى أهدى أنضج من نفسك الجديمة. لا تخاف من الفراغ، أحياناً أكثر مراحل الحياة تحس فيها رعب هي نفسها اللي تقودك لأجمل التغيرات. فاللي كتب لأنه يبقى رح يبقى، واللي روح وترك مكانه فاضي ترى مش النهاية، لأن فيه حد بيي، وهذا بيخلي له طريق أنه يدخل ويتم معك للأبد.

0: زينها عيونك
1: موجودة.
0: لا مو بنته. راشد ماجد. محبي عبادي وينهم؟
1: اي والله محبي ابو ساره.
0: كلامك يلامس الروح. تسلم يا ابو محمد. واللي يبى يسمع ما زلنا في الاغاني الجميله على امارات FM.

0: دخون دخون.
1: شكرا على اختيارك منصور.
0: عفوا بدور بس، لكن هذا اللي ضحكني واحد اسمه عبد الله، بس مو مشكلة الله يسامحك.
1: عموما
0: وين طلعت لنا هالمطرب؟
1: لحظة وين؟ اوكي ضيعت في الأغاني منصور. لبي. بنختم معاك حين أغنية.
0: بتختمين معايا أغنية؟
1: اي أغنية من أعتقد أنها من اختيارك.
0: لا تأكدي.
1: لا أنا أعتقد
0: أنا واثق في ذوقك بس الله يستر.
1: منصور
0: لبي،
1: شو تتوقع الأغنية؟ من هو المغني؟
0: والله حاس.
1: حاس والله أدري أن إحساسك ما يودي مكان، بس يلا
0: يلا مو مشكلة.
1: يلا شو؟
0: يمكن لطفي بوشناق؟
1: لا لا حسين الجسمي.
0: حسين الجسمي
1: شو ودينا منك؟ إنزين حسين الجسمي، وبنختم فيها كلمة أبغيك أنت تقولها منصور لكل شخص يعيش هذه اللحظة، هي الكرسي الفارغ، شو تقول؟
0: شو أقول له؟
1: أبغي
0: الله يهنيك منك. والله يسعدك، والله دائما يقدم اللي فيه الخير.
1: نعم.
0: وإن شاء الله اللي راح يتعوض بشيء أحسن منه.
1: صحيح، وأتمنى من كل إخواني وخواتي أي شيء في خاطركم تسمعونه دائما على الموجة الصح. نحن معاكم بدور المرزوقي ومنصور الغساني، ونلقاكم باكر بنفس الوقت في نفس المكان في فريجنا، فريجنا الغالي. من الساعة منصور قول لهم
0: من الساعة 3 إلى 4:30. يا عبد الله ركز ركز ودر عنك الكنب.
1: ودعت الله.
0: مع السلامة.
2: ملصقات وأكثر، حمل تطبيق جو تشات الآن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: Philadelphia. يعطيك العافية.
1: الأغاني الحصرية
2: ويلا انخلق السعادة
1: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
1: الطربية والمشهورة
3: تضيق وامد النظر للسما فوق.
1: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة مراسم تنصيب فخامة لورا فرنانديز رئيسة جمهورية كوستاريكا. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد في مقر الجامعة اليوم، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الذيد بهدف تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وبناء القدرات الوطنية. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته التاسعة من 19 وحتى 21 من مايو الجاري في مركز أدنك أبوظبي. عبر كل من البرلمان العربي وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي عن إدانة واستنكار الاعتداءات التي استهدفت الإمارات وقطر والكويت، مجددة دعمها لكل ما تتخذه دول المنطقة من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها. ختاما، تجمع قمة أبوظبي للبنية التحتية أديس 2026 من 12 إلى 14 من مايو الجاري، تجمع نخبة من قادة التطوير والاستثمار وصناع القرار في قطاع البنية التحتية بدعم شركاء استراتيجيين تتجاوز قيمة محفظة مشاريعهم 57 مليار دولار، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا لتطوير المدن المستقبلية وتعزيز منظومة التنمية الحضرية المتكاملة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات،
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبا أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
5: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات وآيفون 17 هدية.

0: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطنية حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.
1: ومساء الورد على متابعينا ومستمعينا عبر إذاعة إمارات فم وعبر برنامجكم اليومي واللي يكم بخمسة أيام أربعة أيام من الاثنين لين الخميس وياكم على أثير يجمعنا ويجمعكم أكيد بكل حب وكل مودة. أحييكم إعدادا وتقديما لحلقة اليوم وإخراجا بدور أحمد. وبأقول لكم مستمعينا أن الأسرة هي أول مدرسة وأول أمان وأول حب نعرفه، من المجالس اللي تجمع الجد والجدة إلى لمة الغداء اللي ما تحلى إلا بحضور الجميع. تظل الأسرة الإماراتية رمز لترابط مختلف ولتكاتف أجمل دائما. علمتنا الإمارات إن قوة المجتمع دائما تبدأ من قوة الأسرة، وأن الاحترام وصلة الرحم والتربية الطيبة يعني تبدأ من هذه القوة، قوة الأسرة التي تنعكس على قوة المجتمع. الاحترام وصلة الرحم والتربية الطيبة هي قيم نعيشها كل يوم، مش مجرد كلام من الناس الكثير المحترمة، من الناس الكثير التي تصل بالرحم، الناس الكثير اللي تربت على الطيبة. مع تطور الحياة وسرعة الأيام مستمعينا، يتم دفء العائلة هو الشيء الحقيقي اللي ما يتغير عندنا، رسالة وذكرى وسند طول العمر. الأسرة دائما في الإمارات مش بس علاقة دوم، لكن أكيد هي الهوية، هي الانتماء، هي اللي دائما وأبدا تحكي قصة وطن.

مستمعينا تحية لكم مستمعينا لطبعا برنامج كليك ولإذاعة إمارات فم. ودائما وأبدا نحن معاكم من الساعة 5 لين الساعة 7 في فقرات متنوعة، إن كانت طبعا من فعاليات عاصمتنا الحبيبة أبوظبي وفعاليات دولية، وأكيد نروح معاكم لأغرب شيء من المقصود، هل تعلم، خليك جاهز ومن القلب. مواضيع كثيرة راح نتكلم فيها وإن شاء الله تتم الفايدة للجميع، سواء كان اللي تابعنا من خلال الإذاعة في السيايير بتلفوناتهم على الأبليكيشن، أو اللي يتابعونا ويسمعونا على التيك توك على إمارات أف أم. وطبعا من ضمن الفقرات راح نكون أيضا مع فقرات رياضية، شوي الصيف نبي رياضة ونبي شيء صح؟ فتحياتي لكم أكيد، بعد الفاصل راح أنطلق معاكم بطبعا برنامج كليك.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك. كليك

رجعنا لكم مستمعينا في كليك، وهالمرة راح أروح معاكم لمؤتمر مهم وقمة أبوظبي للبنية التحتية، من المؤتمرات والقمم المهمة جدا في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، ومن الأحداث العالمية اللي تسلط الضوء على إنجازات مشاريع البنية التحتية في أبوظبي، وأيضا تطرح خطط مشاريع مستقبلية في قطاعات تطوير البناء على مستوى عالمي. طبعا هذه القمة تجمع كبار قادة الصناعة وصناع القرار من القطاع الحكومي والخاص لتعزيز شراكات عالية القيمة وأيضا تمكين الحوار الاستراتيجي. أيضا مؤتمر وقمة أبوظبي للبنية التحتية تدعم أبوظبي في أنها تعزز مكانتها كمنصة دولية للتخطيط العمراني الذكي وأيضا التنمية الحضارية المستدامة وتسليم المشاريع الكبرى. أهل الاختصاص واللي يحبون مثل هذه المؤتمرات وهذه القمم، عندكم أكيد هذه القمة اللي راح تنطلق إن شاء الله غدا 12، وراح تختتم

يوم 14 يعني يومين من الساعة طبعا 10 الصبح لخمس المساء. وهذه القمة والمؤتمر لقمة أبوظبي للبنية التحتية راح ينطلق طبعا في أبرز الأماكن، وأيضا راح تكون في مركز أدنك أبوظبي.

0: كليك.
1: فلي حاب أكيد أنه يحضر ومهتم بالاستدامة والبنية التحتية والعمران الذكي. ما عليكم إلا أنكم تتواجدون إن شاء الله وتسجلون في الموقع الخاص في معرض في مركز أدنك أبوظبي المختص بمؤتمر وقمة أبوظبي للبنية التحتية.

0: وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك نحن وياك.
1: سمعينا من الأحداث الرياضية اللي كانت البارحة واللي شهدتها أكيد عيون الجماهير المحبة للكلاسيكو. طبعا نادي برشلونة توج رسميا بلقب الدوري الأسباني بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 2-0. كان هذا التتويج في الكلاسيكو اللي جمعهم مع طبعا ملعب على ملعب كامب نو ضمن الجولة 35، وحسم بهذا الشيء لقب 29 أمام غريمة التغليدي طبعا نادي ريال مدريد. طبعا الكلاسيكو دائما يكون في الحماس والتحدي بين طبعا جماهير البرشا وجماهير المدريد، فبرشلونة يحسم اللقب بطبعا 29 أمام نظيره ريال مدريد.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: عيش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثوان فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
6: مستمعين البيت، مو بس جدران البيت هو الملاذ الآمن اللي نكون فيه على طبيعتنا، والمكان اللي دايما نحس فيه فعلا بالانتماء. علشان شي 2XL Home أطلقت تشكيلة وايد حلوة، في عندهم خامات دافئة، ألوان هادية وحرفية عالية تخلي الأناقة والرفاهية تكون جزء من يومك وتفاصيل بيتك. والأحلى من هذا أن عندهم خصومات طبعا حالية من 25% ل 75%. تقدرون تزورون أفرعهم أو تسوقون أونلاين على موقعهم 2XLHome.com.

0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك. كليك.
1: مستمعينا، اليوم العالمي للمتاحف اللي صادف 18 مايو، طبعا عاصمتنا الحبيبة أبوظبي دائما تسبق هذه الأيام العالمية، لذلك في برنامج يقدم للأطفال من عمر 10 سنوات وما فوق فرصة أن الواحد يشارك في تشغيل المتحف من خلال تجربة أدوار مختلفة، مثل الإرشاد الثقافي، مثل بيع التذاكر، مثل خدمة الزوار وخدمة الأمن ومتجر الهدايا والتصوير. طبعا البرنامج يستمد فكرته من مكانة قصر الحصن كقلب نابض للحياة في أبوظبي، واللي كان مركز للحكم طبعا والمجتمع والحياة اليومية، ومن خلال أكيد استلهام هذا التاريخ يتيح النشاط للأطفال إنهم يكتشفون جوانب جديدة من التراث ويتعرفون على الأدوار المبنية في قطاع الثقافة والمتاحف بأسلوب عملي وممتع. هذه الفعالية راح تقام يوم 17 و18 على مدار يومين، وطبعا راح تكون في قصر الحصن، وراح تكون بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، فهي فرصة تودون عيالكم وتشوفون انطباعاتهم في تحمل المسؤولية بطبعا الوظائف اللي ذكرت لكم إياها، من إرشاد، من بيع تذاكر، خدمة زوار، أمن، متجر هدايا، وأيضا التصوير. خلهم ودهم وخلوهم يتعرفون على الأدوار المهنية في قطاع الثقافة والمتاحف.

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
3: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
5: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
0: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية. في كليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك، في كل فقرة روح شبابية 100%.

يا مرحبا بكم مستمعينا، وخلونا نروح معكم لجمعية الإمارات للفلك، واللي تشهد في سماء، واللي طبعا يعني صرحت فيه بأن سماء الدولة تشهد بعد غد يعني باكر إن شاء الله 12 مايو طبعا وفقا لحساب طوالع المنازل القمرية طلوع منزلة الشرطان فوق الأفق الشرقي فجرا، وهي علامة دخول الصيف عند العرب، وراح يسيطر بالأجواء الحارة على عموم الجزيرة العربية نهارا، وهالشي يسمى عند عامة أهل طبعا الحراثيين وغيره ثريا القيض، وطلوعها في فترة كنة الثريا أي خلال فترة غيوبها. طبعا يمكن البعض ما يعرف شو هي منزلة الشرطان، اللي تعتبر جزء تاخذ حيز من السماء في دائرة البروج أو مسار الشمس الظاهري في السماء، وهي طبعا ألمع نجوم الشرطان، وهم نجمين على رأس المنازل القمرية وأول المنازل الشامية أو الشمالية، واللي تقع شمال دائرة البروج، وسميت بالشرطان لأن الشرط أو العلامة فيها أول المنازل القمرية. عند العرب الشرطان هم يعني اثنين من كوكبة الحمل أو برج الحمل والبطين، وهو بطن الحمل، والثريا هي آلية الحمل. طبعا يعني في فئة من الناس تحب هاي منزلة الشرطان وهذه الفترة، لأنها تعتبر صيد بحري في هاي الفترة يكثر فيها عند أهل البحر، يعتبر من أفضل مواسم الصيد البحري في الخليج العربي، وتكثر في هذا الموسم أسماك الكنعد والقباب والهامور وأسماك القرش اليريور وغيرها من الأسماك السطحية، وتنشط وتشكل فيها ظاهرة السايورة أو التيار الساحب على بعض الشواطئ. طبعا مستمعينا يعني يتكرر ظهورها مع المواسم الانتقالية وبداية تحول الأجواء المعتدلة لحارة، وهذا التيار يشكل أكيد خطر على مرتادي الشاطئ كونه يسحب الأشخاص من اسم التيار الساحب ويدفعهم نحو البحر، فيعني انتبهوا، الله يحفظ الجميع. يمكن احنا حسينا بالحر قبل حتى ما منزلة الشرطان، لكن احيانا الصيف له متعة وله حلاوة، لا تشوفون بس انه مجرد هو حر، تشوفوه باشياء ايجابية، ايس كريم، شاي بارد، شغلات هذه الحلوة، البحر، المسبح، هالامور.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: مستمعين، الإمارات مو بس دولة على الخريطة، الإمارات فكرة، طموح ما يعرف المستحيل. من قلب الصحراء بنينا مستقبل العالم اللي يشوفه بإعجاب. من زايد تعلمنا أن الحلم الكبير دائما يبدأ بخطوة. اليوم صرنا نمشي بخطوات تسبق الزمن. هني الشباب يصنعون الفرق، والأفكار تتحول لإنجازات، وكل يوم عنا بداية جديدة. من أعلى برج لأبعد نجمة بالفضاء، اسم الإمارات حاضر بالعلم، بالاقتصاد، بالرياضة، بالإنسانية. هذا جيل ما ينتظر الفرصة، هذا جيل يصنعها. الإمارات دايما علمتنا إذا آمنت بنفسك ما في أي سقف لطموحك، وهذه الأرض موطن المستحيل اللي صار حقيقة. الإمارات يا سادة قصة فخر وحلم مستمر، وإحنا عنوانه القادم. الإمارات مجد، حكاية ما تخلص.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق. وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أن الرد لا يعجبه دون تقديم مزيد من التفاصيل. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة مع قناة أمريكية. تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعا لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة متعددة الجنسيات بشأن الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين من جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للإسعاف في جنوب البلاد، وذلك بعد يوم عنيف من القصف أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل. وفي الضفة الغربية قتل شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنتيا، كما أصيب طفل برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم عايدة شمال بيت لحم، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بانتهاك هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن موسكو لا تلتزم بوقف إطلاق النار، فيما أفاد مسؤولون أوكرانيون بإصابة 9 أشخاص على الأقل في هجمات روسية طالت عددا من مناطق البلاد في اليوم الثاني من هدنة يفترض أن تستمر لـ3 أيام. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا 10.
4: ساعة؟
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
5: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

مستمعينا، ساعتنا الثانية بنبدأ فيها أول فقرة عن أغرب شيء. واليوم جبت لكم فرقة إسبانية تقدم عرض جوي، لكن هذا العرض مختلف عن أي عروض ممكن أنكم أنتم شفتوها من قبل. التحدي في هذا العرض راح يكون تحدي الجاذبية، وراح أكيد تمزج حركاتهم مع التكنولوجيا. متخيل؟ بالضبط، يمكن كانت العروض اللي تتحدى الجاذبية تكون يعني مشاهد آسرة حلوة، مثل المؤديين اللي على الحبل المشدود، أو الأشخاص اللي يتسلقون المباني دون أي قيود. وبدل من التركيز على عنصر الخوف الموجود في بعض هذه العروض، فرقة لا فورا ديلس باوس قدمت وحولت مسرحية إسبانية كاملة إنها تتواجد في الهواء إلى تجربة بصرية جذابة تعتمد على الحركات. طبعا تم تصوير هذا العرض السيرالي ونشره عبر فيديو صادر من وزارة الثقافة والشباب في كوستاريكا، وظهر في المقطع فنانون يتدربون على عرض ريكونيك اللي راح يقدم

في الحفل الختامي لمهرجان الفنون الدولي في كوستاريكا. طبعا المؤديين طلعوا للناس ببعض الأشياء والمقاطع اللي تناقلتها السوشيال ميديا، وهم طبعا ينزلون من رافعة في صفوف منتظمة وكأنهم يتسلقون نحو السماء عفوا بإيقاع متناغم. صراحة أنا شفت الفيديو وايد مبهر وايد حلو، ويتحمل شيء قوة وإنه ما يكون عندك قلب في لحظتها لأن فعلا يعني كانت الحركات مع التكنولوجيا مع الموسيقى مع التناغم مع اختيار المكان، تحسهم شيء معلقين يعني مش على الأرض. يعني نتمنى لهم التوفيق أكيد بتقديم هذه اللوحة الجوية المفعمة بالتحدي الجاذبية.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية، يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم، أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.

مستمعين عبر أثير إمارات FM اللي يسمعونا شباب أو بنات، تخيلتوا يوم من الأيام أنك تروح لمحطة بترول وتعبي وقود، بس يكون هذا الوقود اصطناعي سائل؟ بعدنا معكم مكملين في فقرة أغرب شيء. هناك طبعا خبراء يابانيون يبتكرون وقود تخيلوا من الماء والهواء. يقول الخبراء يابانيون ابتكروا وقود اصطناعي من خلال انهم يدمجون ثاني اكسيد الكربون الموجود في الهواء مع الهيدروجين المستخرج من الماء عشان ينتجون سائل ممكن انه يشكل بديل للبنزين او وقود الديزل. وما يزال طبعا حجم هذا الانتاج محدود جدا حاليا، لكن يعني ممكن انه في المستقبل. يعني يقول لك اليوم عندهم برميل واحد فقط يوميا، وراح تستهدف الشركة انها توصل لانتاج 10,000 برميل يوميا بحلول 2040. بتقولون بعدته والناس ممكن، بس ما حد يعرف. يعني هذيلا قوم شرق آسيا يعني بس يعطونا شي خبر، فهمتوا؟ لكن ممكن، يعني ما أعرف، أحس ممكن يكون بديل للبنزين والديزل، وفي ناس يمكن ما تأيد الفكرة، تشوفه صعب إن الواحد يحط ماء وهواء في سيارته، لكن كل شيء جائز.

تحية لكل من يسمعنا في الدرب وتحية لكل من يسمعنا ويتابعنا على التيك توك. خلوني أروح معاكم لفقرة هل تعلم. دايما نسمع أن القهوة تعدل المود، لكن اليوم خبراء أكدوا أن بمجرد أنك أنت تتناول القهوة بانتظام فتتغير عندك التركيبة، تركيبة البكتيريا الأمعاء، وتأثر هي بالتالي على المزاج ومستوى التوتر والوظائف الإدراكية. يعني اليوم قهوتك مش بس تعدل مزاجك، لا، اليوم قهوتك تتفاعل حتى مع نفسيتك. جون كريان، كبير باحثي بمركز بحوث بإيرلندا المركز المعني بهذه الدراسة، أكد أن القهوة عنصر غذائي معقد يتفاعل مع ميكروبات الأمعاء وحالتك النفسية. يعني دائما يشاع بأن القهوة صاحبة مزاج أو سيدة مزاج أو أنها تعدل المزاج، هذا شيء نحن كلنا نسمعه، ويمكن حتى يعني نقوله في صورنا، بتصويرنا في السوشيال ميديا، بيننا بالربعنا، دائما نقول أو نشوف مثلا واحد مزاجه مو بأوكي نقول له، ونعرف أنه هو يحب القهوة وأن القهوة تأثر عليه، نقول له مثلا شربت قهوة اليوم؟ عدلت مزاجك ولا بعدك؟ لكن اليوم في دراسات كثيرة وكبيرة تأكد أن القهوة مش بس تعدل لك المزاج، اليوم القهوة هي اللي تتفاعل مع نفسيتك وبالتالي تأثر عليها. فممكن تكون القهوة هي اللي تخلي مثلا نفسيتك بتفاعلها أنه يكون مودك حلو مودك مو بحلو، لكن إن شاء الله دائما وأبدا تكونون أصحاب المود الحلو.

خذ بريك وخلك معانا في كليك. في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا. كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير.

من القلب اليوم أباك تتخيل إن حياتك كلها ممكن تتغير بثانية، مو بسبب شيء كبير، لا، بس لأنك استعجلت تعبر الشارع. تأكد من إن خط المشاة اللي تشوفه بالشارع مو مجرد خطوط مرسومة على الأرض، هذا مكان أمان، مكان يقول لك حياتك وايد مهمة. لما تستخدم خط المشاة أنت مو تحمي نفسك بس، أنت تطمن أم تترياك وأب يدعي أنك ترجع له سالم، وبشكل عام أهل ما يبغون يسمعون خبر يوجعهم. خط المشاة وكلامي هذا مو بس للي عبره، حتى السائق بعد. يمكن في لحظة تهور منك تخلي الندم يرافقك طول العمر. علشان هالشي أبي أقول لك من القلب، خفف سرعتك وانتبه، وإذا كنت تمشي لا تستعجل وتعبر من أي مكان. ثواني بسيطة ممكن إنها تنقذ عمر كامل.

0: Hello.
1: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
2: خلوني معاكم أروح في كليك لفقرة من المقصود، واليوم راح يكون ضيفي الشاعر عارف الشيخ عبد الله الحسن، اللي هو مؤلف وشاعر من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولد في إمارة دبي سنة 1952. طبعا شاعرنا وضيفنا اليوم هو اللي كتب كلمات النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 71. من هو هذا الشاعر؟ هو الذي درس في المراحل التعليمية الثلاث الأولى في مدارس دبي ومكة المكرمة، وحصل على الإجازة الجامعية في الشريعة من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 77، وحصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية عام 97. طبعا بدايته كان يشغل عمل مدرس، وكان يعني بعدها انتقل لمدير للمعهد الديني الثانوي، ورئيس لقسم الامتحانات، ومدير لإدارة الامتحانات، ثم مدير لإدارة الخدمات التربوية، اللي عمل في وزارة التربية والتعليم حتى العام 2002. طبعا عارف الشيخ عبد الله الحسن كان من الأعضاء المؤسسين لجائزة دبي للقرآن الكريم، ورئيس للجنة فنية بها، ويعمل حاليا مأذون شرعي منذ عام 1980، وهو عضو مجلس الشرطة الاستشارية لخدمة المجتمع في دبي. عن تفاصيل تأليف النشيد، يعني كذا مرة تكرر وقال إن كانت الفكرة فكرة محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد حميد الطاير، وكان هذا أثناء توليه وزارة التربية والتعليم بالإنابة في عام 1986. طبعا معالي أحمد حميد الطيار، عفوا هذا المحافظ، كان يلاحظ دائما خلال وجوده الصبح في المدارس وحضوره طابور الصباح أن التلاميذ في المدارس يرفعون العلم في الطابور بالصمت، بينما ينبغي أن يظهر الجميع خصوصا طلاب المدارس وهم جيل المستقبل. طبعا محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد حميد الطاير شاف هذا الموضوع أنه لازم يكون في ترديد لهذا الطابور الصباحي. فبخبركم أكيد التفاصيل، بس اسمعونا وتابعونا وخلنا نشوف قصة النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50 ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات.

0: شعبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم.

خلوني أكمل معكم أكيد قصة تأليف النشيد الوطني في ضيفي أكيد عارف الشيخ عبد الله الحسن، مؤلف وشاعر طبعا لكتابة كلمات النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا بموقف حماسي أثناء رفع العلم كان يتوجب ترديد كلمات وطنية مع العزف، فكان الاختيار وقع عليه كونه يعمل في الوزارة آنذاك ولديه مساهمات في وضع طبعا مجموعة من الأناشيد المدرسية المقررة ضمن المناهج والملحنة ضمن فعاليات الوزارة. طبعا كلف بتأليف كلمات النشيد في 3 أيام وتم إعطائه الموسيقى على شريط كي يكتب الكلمات عليها، ويقول عديت للبيت رجعت للبيت علشان أكتب، وبحكم دراستي ما كنت أميل وايد لسماع الموسيقى ولا حتى في عزف السلام، لكني جلست أستمع للحن أكثر من 60 مرة. يعني النشيد الوطني كان مجرد لحن آنذاك، مش مكتوب عليه أي شيء. من بعد 60 مرة اللي سمع فيها شاعرنا ما كتب حرف وتابع، وكان في حيرة من أمره، فقال أنا شاعر وأكتب لكني في هذا الموقف وجدتني غير قادر على الكتابة، فلما طلب مني كتابة كلمات وطنية يمكن أسويها، لكن أن أكتب على لحن فهذا الشيء وجدته أمر صعب. يعني أنه يكتب كلمات وبعدها يلحن، هو مستوعب هذا الشيء وبالنسبة له عادي، لكن أنه يبوله لحن معزوف أوريدي ويركب عليه كلمات، كانت هني الصعوبة بالنسبة طبعا لضيفنا عارف الشيخ. طبعا قال بعد ما كررت سماع اللحن ألهم كتابة أول كلمتين عيشي بلادي، واستمر في تأليف كلمات على أول مقطوعة، وقال إن في هالأثناء ياتا حرمته وقرت له اللي كتبه فشجعته، خصوصا عجبتها وايد الافتتاحية عيشي بلادي، فشافت فيها إنها بداية موفقة وطلبت منه إنه يبذل كل ما بوسعه وإنه يسجل الكلمات على اللحن نفسه. وقال عارف الشيخ بأني سلمت الشريط لمكتب الوزير، وبعدها بساعات اتصل فيني بنفسه وأخبرني هذا هو المطلوب. من بعدها تم تكليفه في إذاعة دبي بأنه يسجل كلمات على المعزوفة بصوت الطلاب، ومن بعدها صدر القرار للمدارس بترديد النشيد مع العزف ورفع العلم، وهكذا بقى طبعا عيشي بلادي هو الأساس ليومنا هذا.

0: لك.
1: مستمعينا، وصلت معكم لختام برنامج أكليك على أثير إمارات FM، وإن شاء الله نوعدكم بالأجمل والأحلى، واللي دايما يعني يلقى إعجاب منكم لفقراتنا وبرامجنا. برنامج كليك دايما من الساعة 5 لين الساعة 7 وقبل 7 على أثير المحبة والتواصل إمارات FM، كل اثنين وثلاثة وأربعة وخميس. نكون دائما معاكم على الموعد.

تقبلوا مستمعينا أجمل تحية مني بدور أحمد، إعدادا وتقديما وإخراجا لحلقة اليوم، وإن شاء الله نشوفكم بالأيام المقبلة عبر أثير إمارات فم. مع السلامة والله يحفظكم.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. كشفت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عن اتخاذ حزمة من الإجراءات المهمة لدعم المصدرين والشركات الإماراتية خلال الأوضاع الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، شاملة الحفاظ على تنافسية الأسعار وتعزيز حدود التغطية ومرونة وثائق التأمين. أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مجموعة جديدة من مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 55 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج شراكة الذي يشرف على تنفيذه المكتب. تجمع قمة أبوظبي للبنية التحتية أديس 2026 من 12 إلى 14 من مايو الجاري نخبة من قادة التطوير والاستثمار وصناع القرار في قطاع البنية التحتية بدعم من شركاء استراتيجيين تتجاوز قيمة محفظة مشاريعهم 57 مليار دولار. أعلنت إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالية اليوم عن ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 23%، فيما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بوتيرة أسرع بلغت 34%. أعلنت مجموعة سند المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار عن إنشاء مركزها الجديد والمتقدم لإصلاح مكونات محركات الطائرات باستثمار استراتيجي بقيمة 480 مليون درهم في مجمع صناعة الطيران في منطقة العين. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات،
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: وفوح، نرحب بحب وأمل وطموح على إمارات اف ام.
1: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: يا لعيب،
3: بتيجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
2: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على الريال؟
2: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
3: ما شاء الله، فتح لك أمور. تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك أحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
4: انظر، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
5: قضية أن تضع نفسك
4: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
2: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
2: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
7: يلا يلا قم.
6: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
4: أنتم
6: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
4: أنتم
6: وابتعد عنا.
4: هذا القيام.
6: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال.
6: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
9: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات اف ام خلها دوم في بالك.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: fine, come up.
1: Thank you.

0: إمارات أف أم تسمع وكأنك ترى.
1: إمارات أف أم.
2: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات أف أم. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
0: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

يقود الشامبو خالد وجنده ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي

0: كأس رئيس الدولة.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله وجهكم.

0: فخورين بكم.
1: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
2: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: أنتوا درع الوطن.
6: شكرا عيالي.
7: نشكر حماة الوطن.
8: أنتوا أماننا.
9: العيون الساهرة.
10: شكرا جنود الوطن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: الأمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: أبسمع يقولون الجمهور السعودي مخيف، لكن أنا أقول الجمهور السعودي أحلى ما بالكون إن شاء الله. ونقول
1: ندمان قلبي

0: سلام
1: والكباسي
0: حبيبي بشير
1: تحية خاصة حقهم يلا وروني واحد اثنين
2: إمارات FM.

0: عادي ادخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
3: اليوم نشيت قبل المنبه.
4: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
5: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
4: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
5: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.

0: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
1: أها، يعني ما بنخلص؟
0: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: هوية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك لما سمعته وتاكدت بنفسي. على اساس كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
7: امن الدوله مسؤوليه الجميع. للابلاغ عن اي نشاط او ممارسات مشبوهه يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز امن الدوله.
8: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
9: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعني

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. الآن 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات اف ام تسمع تسمع وكأنك ترى.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: عليك.
1: تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: آل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له

أبونا محمد. من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من فضلك.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: أقبل
1: الوطن أكبر ولو صار مصاب.
2: شكل جديد لبرامجنا المنوعة، تابعنا على إمارات FM.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكلا

قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
4: وابتعد عنا.
3: هذا الكيان.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: ترى مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحن ننتقل.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القوي، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: بلاد الخير كلمات سلطان المجلي.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. مع

0: نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.